0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: يا شباب أخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: ميزين تمامين
0: كويس. احنا مبسوطين إني جينا ثاني مرة في الدراسة بتاعتنا المواصلين فوقها بتاعت الدراسة الكتابة الاستكشافية. المرة فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبة العداء, وحس المرة ده إن شاء الله هنتكلم في موضوع ثاني. أنا واثق إنه حيكون موضوع أحلى وأجمل. في زول مجهز لنا قراية؟
1: أنا مجهز لكم مقطع القراية بتاعتنا في لوقا
0: إصحاح
1: 18 من عدد 9 لغاية 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانا صعدا إلى الهيكل ليصليان, واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك أن لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في الأسبوع وعشر في كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك, لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا أمين, قصة حلوة جدا يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن هو أصغر إن الليلة حنمرك بنقاط كثيرة أحلى وأجمل. كويس, هل ممكن في زوج تاني يحكي لنا؟
3: أوكي أنا ممكن أحاول أحكي. كويس. وضع مثل بتاع الفريسي والعشار. برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا أخونا في, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا عظيم من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم أبرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانين, أو بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانين. قال إنه في نفرين, أو في نفرين مشوا شنو, قام مشوا الحيكل عشان يعملوا عشان يصلوا, مشوا الحيكل زي معبد كده يعني زي الكنيسة في وقتنا الحالي. واحد فريسي والتاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي أو زول الناس اللي بيلموا الضرائب في وقت الحالي يعني. قال الفريسي قام وقف إنه بدأ يصلي. أثناء بصلي قال يا الله أنا بشكرك لأن أنا ما زي باقي الناس, الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول أنا ما زي العشار ده. قال أنا بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم عشور في كل ما أنا بلقاه كل أنا بقدم عشور كل ما أختني. في نفس الوقت قام برضو قال إن العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسة وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول إنه شنين يرفع عينه للسماء. قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين يعني قرأ على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني انا انسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عباره عن كلمتين بس انا انسان خاطئ. قام المسيح قال اقول لكم انه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعا, لأنه كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. قال لأنه دار قال داك رجع إلى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا بحسب ما قال أخونا صابر زي إنه القصة دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس أبرار وما عندهم أي خطيئة, وبعدها قام ضربهم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار الليلة جانا مرة فاتت جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا والفريسي طبعا زول رجل دين يعني معروف في الوقت ده كده زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشر معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه. كويس خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا انه مشكور بايه 11 لما قال اللهم انا اشكرك اني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب بانه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: ده وقت انت قصدك وقت الفريسي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطا والزانية والخطا فينا
3: كده. برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: ده العشار
3: ده العشار اصنع هو بيصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته هو يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكور. بالنسبة للإنسان
1: في الريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقل وقف قدام الله يا ربنا أنا بشكرك ما زي الناس التانين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي اللي بتخد قدام الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لي قوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يسألون طبعا هنا بقصد دول بالريسي والعشرة
0: بس أنا داري أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنهم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطية ما بيدينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وكان بعدك حكى لهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشاء
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في كل الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا يتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة يشير إنه إنسان موجود.
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عينه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع لم يشع لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعرف قال له اللهم ما كتر صلاة بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك انا وانا وانا وانا قاعد اقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني انا خاطي
1: كده العشر هنا بيلعب دور ثاني في المجتمع كان مكروه في هنا بيجي بيمشي بيته برا يعني يعني شوف
0: صورة عجيبة
1: صورة عجيبة الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني
0: والزر العامل نفسه بجدين مش
3: هيدا ما أعرف تقريبا زي زي زي زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هو ما دير الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هو يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجو إنه جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ هو ما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب أرحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعاله ومكرون ده
0: المجتمع والناس كويس صابر دخلنا في النقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي إحنا نستفيدها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله إنه أنا قاعد أسوي في شنو أو أنا بعمل في شنو قدر ما بيهمه إنه قلبي أنا جوا كيف. وأحلى حاجة بكل صراحة ويمكن حاجة نحن مرات كثيرة حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيرة جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تلقاك زول بعيد عن الله أو ما عنده يعني شوق لله وكذا كويس. أمين هي دي ممكن برضو هي دي تكون نقطة إنه غير وجهة نظري عن الله إنه الله دار قلبي صح؟
3: أكيد
0: إنه الله دار قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني أنا بكل صراحة في المقطع ده الطريقة المسيح صلح بها الناس المتكبرين العاملين فضهم إن هم ما عندهم أي خطيئة. جاء قال لهم أنتوا ناس خطأ وأنتوا لا ما قال لهم كده. ضرب لهم مثل بعدها خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: أنت عارف لو كان وجه له التهمة على طول وجه له إنه هو خاطئ ما كان حيقبل أو ما بزول بتقبل يعني على لما أنت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثة أو لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والأفعال هو بيعملها كثير من الناس ما بتقبله لكن دي الحكمة بتاعت الله بديك مثل بيخاطب الأفعال بيخاطب الحياة اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده أنت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي إنك أنت تبدأ تحاسب في نفسك وكذا يعني كان غالب يقول لي فريسي أنت أصلاً كذا ما كان غالب لكن الصورة الرسالة جاءت بطريقة بسيطة جدا إنسانة صعدة إلى الهيكل واحد كذا واحد كذا
2: يعني هنا ممكن أقول مثلا في آية زي ما قال في آية 14 الآخر آية يعني أقول لكم أن هذا نزل إلى منزلي مبررا يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بكاتب
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا
0: الناس اللي عاملين فوق هم أبرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم إن الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا أنا خاطئ ده مش مبرر أكثر من الناس اللي عاملين فوق إنهم ما عندهم أي خاطئ
3: وهو يعني برضه أنا بحس إنه سيد المسيح كان بيتكلم على إنه يا أخوانا أنا ما أدين الزول في شخصه يعني أفضل أنا أدين الأفعال من أدين يعني شنو أنت عملت قدمت أشور وقدمت هنا لا
1: أنت عملت عشان زول
3: يعني أنت بتعمل شنو أفعالك أنت
2: يعني أنت ما توري بين أنت عملت كذا وكذا يعني زي زول كذا يعني داري أوري بين هو عنده
3: افتخر أي
0: كويس ده بيقودنا لنقطة تاعت إنه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر ده صابر كيف نظرتنا عن الإنسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: إنه يعني أنا ما أدين الإنسان لا أنا ما أدين الإنسان في في في منظر في شكل
0: يعني إنه يشوف الصوت داعم الفاكتب
3: يعني أفعالك هي الله عاوز يعني لأنه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب
1: بفضل القلب يتكلم
3: دل الأفعال اللي أنا بحسه أساسية اللي يعني زي سمارك أنت لكن الشكل الإنسان كده يعني مرة هنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول أو بينتقدوا يعني أنا ما أنتقد الدين في زول لكن أشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول بمن بده شنو أنت ممكن يكون طبقته غلط أنت ممكن عملت حاجة غلط
2: يعني هنا زي دار يوريك بأنه الأفعال الإنسان هو اللي بيحدد الشخصية الإنسان يعني مثلا عندما تفعل كذا الناس بيشوفوا بينه بيحددوا الزول ده كذا
0: يلا أنا بس دار أنا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو لكن دار أقول شنو صابر هو فعلا أي حاجة تنتج مني ده نتيجة الشيء الموجود جواي صح يعني الفعل أو كذا وكذا هنا لكن عارف مرات أنا بس من النص ده عجبني إنه أنا ما ينفع أدين أي زول بتاعي حتى ولو لو ظاهر فوق انه زوج شرير او ظاهر فوق انه زوج صالح لانه ما بتعرف انت صح يعني الاداء العشر بحسب نظر الناس ده خاطئ لكن الله قال لا ده مبرر بحسب نظر الفريسي ده زود دين ورجل دين وشر، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر أو ده كده. عشان كده مرات أنا ذات بلوم في نفسي، أنا حاسس إنه مرات كثير يمكن أنا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطي وده زول مؤمن وده زول كده. يا أخي أنا ما من حقي أحكم على زول ولا من حقي أدين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبه ولو كويسة بعد ده زول الله بعد. أوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ أنا حاسس إنه فوق كلام كتير. شنو الشيء النقاط مثلا أن إحنا مرقنا بيها المقطع؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كده من شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلعه هو، لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يعني ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء اللي هو يفعله أمام الناس، يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول يقدم نفسه
1: يفتخر بنفسه،
2: يعني يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا غايت في النص ده علمتني أنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا، أفضل حاجة بس إن أنا أقول له أنا إنسان خاطئ، يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته، لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان أنا خاطئ. في النهاية أنا دارش إن أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة، أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
1: حسن ما يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأنه الله ما عارف عنه.
3: يعني
1: هو عارف في شنو ولا حصل فيه بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة، لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم، قدر ما بيهم يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أحكيكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شنو. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بسويها، الله ياخذ زوجته كويس لأنه عمل كده وكده وكده، الله زوجته كده عشان يسوي كده، ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كده.
1: يعني شوف هالأفعال اللي كان بيتكلم فيها الفريسي انطبقت في الإنسان، وزي ما قلنا قبل جت تلخصت في كلمة واحدة، اللهم إني خاطئ. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه وجوقف كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور، رجل دين يعني كل الحاجات دي ما بيعملها، لكن ده برضو ما ده الحق إنه يكون مبرر من الخاطر جله ترف بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نجيف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار اللي انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي مخطية ذاتك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه ويقف بس بعين في ذلك بيدين في ذلك. انت طيب انت وين الصلاه انت اللي بتقدمها؟ اذا انت قزعت في محضر ربنا دي براها مشكله. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر بنحكم بالناس لانه مثلا عندنا خدمه عندنا شنو احنا مرنمين احنا شنو بنجي نقبها كده قدام الناس قدام ربنا وهي ذات دي الخطيه الاعظم شكله لبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله في مشكلة بالنسبة لي.
3: وانت هسه سوري ايمن انت لفت نظري لحاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني العشار المفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده لا داك قال لي الاعتراف بدايه وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني يقدر يقول شنو ثاني داك قال لي اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا انا عندي ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ يعني هنا طبعا انا بيجي ده قرار ان انا اقترب كده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص داك انتهى من كلام قرار على صدري انا ارحمني انا الخطا اللهم زي دق اعترف له وهو في النهايه سنى على الكلام ده
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله يعني زي يقول لك انا سويت كده وتجي تشيل قالوا لك ده تجيب فوق قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه في النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قالها المسيح لأنه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع. يعني قاعد حسب أنت بتتكلم هيثم كان بيذكر الخطاة والزنا والخطافين وقال لي أخي أنا ما قاعد أزني قاعد أتخيل الحاجات دي لو أنا فعلا بسويها أنا لا بزني لا بخطئ لا بخطف بصوم مرتين وقدم العشور ما خلاص أنا قديس صح هو أنا شايف نفسي أنا زب جيت هناك لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه انه زي هو عامل حاجه الزول يعني زي انه كانه انا سويت شايف انا متضرر اكثر لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال انا ما عارف يمكن احتمال العشار ما سوى ده كله بس سرق قروش بس قال لي الله ما داري يتكلم عنه قال لي اللهم ارحمني انا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله دي حاجة كويسة إنه مرات يمكن أن إحنا نمشي نصلي زي أن إحنا بقينا مؤمنين لأننا أن إحنا سوينا كده لكن لا لأنه الله بيحبنا
2: جميل. أنا كان داير أقول بإنه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمية من النصائح وخاصة يعني هذا دي نظر الكبار نظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش بالبرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات دار يقرب انه هو عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالقطع بيورينا الأشياء دي
0: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا انه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشاء يعني احنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يدقني يا خنا زي مجهز لك من الترنيمة
0: لا تمام جدا ده هيثم كويس قرر لينا وجهز لينا

0: تدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة.
0: تمام جدا. خير يا جماعة نحن خلاص وصلنا وحنصلي نحن، لكن قبل ما نصلي أنا بقدر أذكر حاجة، يا ريت أي حاجة نحن سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة إن نحن لازم نشارك به لناس ثانية. أوكي منو ممكن يصلي لنا حسن؟
2: أنا ممكن أصلي لكم.
0: أوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجلي الكلمات الحلوة اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان متواضع وإنسان ما يظاهر نفسه، وبرضه نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله لذلك.
0: مع السلامة. أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة

0: متى كلها انتهى.
1: وقال الجالس على العرش:
0: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
0: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
0: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
2: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب.

مهمة شديد. بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو؟ يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قول رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، متابعي محبي راديو سمر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصباح البركة، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح لكل المتابعين، صباح لكل الغاليين في داخل السودان الكبير وفي الخارج. مرحب بكم في يوم جديد، أهلا بكم في بداية أسبوع جديد، وسعيد جدا في هذا الصباح. جميل أن يكون معاي ضيف العزيز والغالي أستاذنا الغالي، بنتعلم منه الكثير جدا جدا، أستاذ جاكسون البينو. صباح الخير عليك.
2: صباح النور، صباح الخير على كل اللي بيتابعونا واللي بيشاهدونا واللي حييجوا بعدين كمان. مبسوط فعلا أنه نكون في يوم جديد، يوم يعني هو جديد من كذا نواحي حقيقة. طبعا الأستاذ هيثم حيخش في الحتات دي بعد شوية، كنهاية بطولة بتاع كأس العالم والكلام ده كله، عشان كده ذاته العنوان جاي مناسب مع الموضوع. ودي كأنه نحن يعني بنخفل صفحة وبنفتح صفحة تانية جديدة.
1: تفضل. إذن دي النقطة المهمة ودي النقطة الحاسمة، يعني أظن في اليوم ده بيتوقعوا بنتظروها الكثير، لأنه بحجمها وباسمها الكبير واللي يمكن فيه الكثير جدا، لأنه الناس تتعلم، لأنه الناس تفهم وتعرف الكثير جدا في رحلة الصباح. أتمنى أنك أنت بصحة وعافية، أتمنى أنك أنت بخير، أتمنى أنه الأسرة والأهل وكل الناس معاك هم بعافية. وتحديات كثيرة الواحد بمر بها من الصباح، وتحديات كثيرة الواحد ممكن تواجهه في الصباح ويحاول بقدر ما يقدر، لكن يعني يطلب النعمة من الله، يطلب الرحمة ويطلب القوة من الله. واتمنى انك انت تقدر تجتاز كل تجربة، تقدر تجتاز كل محنة بنعمة الله وبقدرة الله في هذا الصباح الجميل. زي ما قال أستاذ جاكسون، العنوان خفيف، العنوان يتربط بيوم الليلة زي الافتتاح اللي احنا افتتحناه قبل كده ويتكلمنا في موضوع شبه ذلك، لكن في الحلقة دي ختام، وختامها مسك. يعني دي الحاجة الجميلة، انه الكل بيترقب، الكل بيتوقع، الكل قاري قراءة مختلفة وحسب تخيلاته، لكن نتمنى حاجة واحدة بس، ان هي تكون يعني فيها نوع من النزاهة، تكون فيها نوع من الروح الرياضية فعلا اللي بتعكس صورة قيمة جدا جدا وتدي طابع وتترك أثر كبير في قلوب الناس والإنتراكشن.
2: طبعا طبعا الناس كلهم يعني في ناس عايزين يستمتعوا بس يعني نهائي بطولة وكده، وفي ناس برشلونة فاكرين انه خلاص البطولة بقت حقتهم بجاي ميسي وغيناك يامال وكده، فمبسوطين مع انه يعني برشلونة ولا هجنو. انا احت سميت فريق اسبانيا ببرشلونة،
1: ده روح المدريدية يعني، ده فكرهم قبل ما احنا نصرح يعني،
2: هم خلاص في افراد يعني من فرق كثيرة، يعني من الفرق الاسبانية موجودين في في في في المنتخب الاسباني، لكن الناس يعني شايفين البرشلوني شايفيننا بمنظور ثاني خالص وكذا. فاهم حاجه هو انه يعني اللي انا دار انبر له ولمح له انه فعلا يعني كان كنا متوقعين انه مبابي يجي يقوم يعني يطوي صفحه ميسي ورونالدينو ولا رونالدو والكلام ده كله، ويبدا بصفحه جديده، مع انه هو عمل حاجه حقيقه، لأنه هو توج يعني مبارح كزول متفوق 22 هدف و10 أهداف في البطولة دي بالذات، فده تميز يعني ما في أي لاعب في التاريخ يعني مشى فوقه, وده برضو انه هو يعني وضع قدمه في كجيل يعني صاعد, ولكن في جيل تاني صاعد اللي هو يامال, وفي جيل ماشي اللي هو ميسي. فحيبدأ صفحة وحيقفل صفحة. فإحنا بنشوف المنافسة من ناحية تانية, إنه في واحد يعني لو ما ميسي دار أقول خلينا نمشي في الكورة هنا ناس شوية, يعني يا يامال ما حيحس إنه هو فعلا موجود. يعني ميسي بخليه إنه موجود بحيث إنه يطلع كل اللي عنده ومقدرات وإمكانيات وكده. وفي نفس الوقت يعني ميسي هو عنده دور, يعني دار أقول يامال برضو يعني هو ممكن وجود ميسي بخليه إنه هو يطلع كل قدراته وإمكانياته, وبرضو بيقدمه للمجتمع وللمجتمع الكروي وللجيل الجديد كنموذج يعني صاعد, وبرضو يحتذى به للناس الصاعدين الشباب الصغار وكده. فدار أقول إنه يعني الزول المنافس لازم يلقى له مضاد, أو خلينا نقول إنه زول يتقاوى معاه يعني يصارعه. لو ما أنت ما عندك شخص يعني أنت ممكن تنافسه, إذا أنت ما بتكون موجود. فلازم يكون في زول أقوى, في لازم زول يكون يعني متمرس وخبرة, وأنت كزول صاعد وناجح برضو من ناحية تمتحن إمكانياتك في يعني يمال يمتحن إمكانياته وقدراته في ميسي, وميسي برضو يعني يطوي صفحة بالنسبة له, وما ضروري يفوز يعني, لكن هو وصل لحتة ختم يعني خلينا نقول يعني الرحلة بتاعته بكأس عالم بغض النظر إذا كان هشيلة أو ما هشيلة. رائع جميل خالص, هو شخص خلوق يعني بيستحق الحاجة دي, وفي نفس الوقت أدى ليامال إنه يكون عنده وجود. يعني
1: أنا تعجبني الروح الرياضية للمدريدية الممكن يكون منصفين يعني أو بيقولوا الحق في حق النجم الكبير ليونيل صراحة يعني. لكن يعني تحديد المراكز امبارح برضو كان مباراة ما كانت في الفكر يعني, يعني الناس كانت متوقعة حاجة تانية, وحسب يعني المحللين أو حتى المعلقين امبارح بيتكلم إنه الفرنسيين ما صحوا من الـ الـ الـ الـ الخروج الخروج من إن هم كانوا مرشحين الأوائل. يعني دي حاجة من الحاجات ممكن تكون فعلا في الذهن لسه
2: شيء غريب.
1: لكن المباراة يعني كانت جميلة, البريطانيين أدوا أداء يعني مختلف. يعني أنا عجبتني التشكيلة اللي نزل بها توخيل, كانت فريق تماما يعني غيرت كل الموازين.
2: هو حقيقة يعني ده من الحياة اللي ممكن يخلي يعني في شيء كده لمسة خاصة في ميسي ده ما موجود في كل اللاعبة. يعني أساسا الفريقين هم عندهم إمكانيات وقدرات, هو بيأهلهم أن يوصلوا للنهاية, أنا قصدي المنتخب الإنجليزي والفرنسي. ولكن يعني كل المنتخبين يعني قدام الأرجنتين كان ده موضوع تاني. طبعا الأرجنتين يعني غريبة في بطولاته الأخيرة دي, يعني كان بيكون كأنه ضعيف, لكن في النهايات بيجي بيحصل حاجة كده غريبة يعني في الدقائق الأخيرة بيلبسهم شنو ما بعرف يقوموا يتفوقوا. ده الحتة اللي أنا بقول في حاجة يعني بيتميز بها يعني ميسي بخليه أنه يكون متفوق, برغم أنه القدرات والإمكانيات المنطقية عنده فرنسا يعني مفترض كان يصل للنهاية يعني ما في أي كلام يعني.
1: طيب وإنت بت يعني بتخد يعني حسب قرايتك كده يعني ممكن تكون في نجمتين وممكن تكون في نجمة رابعة ولا انت رايك شنو؟
2: طبعا بحقيقة يعني مشاعري وعواطفي انا ما بيهمني المباراة دي منو اللي يغلي فوقه, لكن يعني ميسي الخلوق يعني الشخص اللي فعلا هو اثبت انه هو اسطورة يعني ده انا من ناحية هو بيستحق انه يتوج نهاية يعني حياته بالكاس يعني مش أرجنتين لكن عشانه هو يعني. وبعدين هيك على أساس إنه هو يدي نموذج برضو لأي يعني شاب صاعد إنك أنت تكون متفوق ما بيكفي, لكنك تكون متفوق وتعمل إنجازات عظيمة دي حاجة رائعة يعني. هو ماشي فعلا يكون يعني خد صفحة مميزة ما حصلت برضو
1: يعني إذا الأرجنتين ولدت نجم آخر هو يعني بينهي صفحته الدولية ليونيل ميسي بعد النجم الكبير
2: دياغو مارادونا.
1: دي حاجة يعني تاريخ لا ينساه لهذا النجمين يعني حقيقة سطروا يعني ما يقال للأرجنتين, وده حلم كل لاعب كرة قدم اليوم لبلده يعني خير تمثيل يعني رفع اسم الأرجنتين وأدى اسم معنى الأرجنتين مش بس ك نجم يعني له شخصيا ولتاريخه. لكن أنا اللي بيعجبني في الروح يعني كشعب أرجنتيني يعني تكريمه واحترامه لليونيل أو فطبعا ليونيل بدون المنتخب أو بدون أفراد المجموعة ما ليونيل ميسي صراحة
2: بالضبط
1: يعني. لكن ده كله يرجع صدى لكل النجوم يعني الفاريس يعني بيعمل حاجات رهيبة يعني.
2: وطبعا زي ما بيقولوا اللعيبة القدام دايما بيكون وجودهم حتى ولو ما عملوا حاجة مميزة بيكون دافع معنوي قوي للباقين يلعبوا كويس ويصهروا يعني بقدرات وإمكانيات كويسة. لكن احنا بنعتبر الإنجاز ده كله يعني لولا هو ما كان موجود برغم انه بيقدم الآخرين يعني هو دايما في يعني بيقدم لكن بيجي بيظهر في لحظات كده وبيصنع فارق.
1: المباراة بتتلعب بوسط أجواء ممكن تكون برضو شوية فيها نوع من الاضطراب بخصوص الحرائق الحاصلة في كندا وفي تصريحات وكلام كثير جدا على إنه يعني في تأثير كبير جدا جدا وحتى خلى ترامب يعني يصرح تصريح ما في محله ويرد عليه يعني رئيس أونتاريو وبيقول له يعني رد له يعني دي أزمة الحرائق يعني دي ما بيد شعب كندي ولا بيد زول فلكن هي يعني شوف الطبيعة الطبيعة إحنا حنعملها حنجيبها وين يعني حنودي الحاجات دي وين يعني.
2: وطبعا ترامب أحيانا الشخصية متغطرسة يعني ده الروح الأمريكية المتعالية دي يعني لابسه فوقه الشيء ثاني خشمه بتبرئ منه لسانه متبرئ زي يعني بيفكر بصوت عالي ما بيضبط عشان كده ممكن يجيب له مشاكل دائما.
1: يعني ايضا الوضع قد يكون عاد ب تأزم اكثر في ايران يعني بعد الهجمات الاخيره ودي حاجه ممكن تكون برضو صعبه.
2: طبعا موضوع ايران و وأمريكا برضو ده فيه نوع من الفوز والخسارة وفيه منه بيعتبر نفسه إنه هو فائز لكن هو الفوز بالنسبة له هو خسارة ذاته يعني أمريكا ممكن تعتبر نفسها هي فائزة لكن هي في نفس الوقت الفوز اللي هو اللي بتعتبره فوز ممكن يكون خسارة لأنه يعني مكانتها وأنه كدولة متقدمة مفترض تكون يعني تكون نموذج إنه تخلي الناس تقدم لقدام لكن انها تلعب دور عسكري ولا هو شنو شرطي متأزم المواضيع وكده ده برضو ممكن من ناحية تانية حتى لو الناس بيشوف انه كانوا ايران هي خاسرة لكن ايرانيين هم ذاته بيشوفوا نفسهم هم منتصرين يعني فالروح بتاع المنافسة والخسارة والفوز هو اللي مسيطر على الحرب الشغالة دي اكتر من يعني مشاكل العالم والناس و والتحديات الممكن والخسائر الممكن الناس تخش فيها لغاية تسعة يعني إحنا هنا يعني تقريبا متأزمين يعني بالمشاكل اللي هم يعني مصرين إنه يحلوا بالسلاح وبالقتل وكذا.
1: خلونا تاني نرجع لنقطة مهمة على إنه تذاكر المباراة يا أستاذ ممكن تكون برضو حاجة خيالية في هذه البطولة. تذاكر يعني حسب ما وردت في مصادر مختلفة تذاكر ميسي ويامال تلامس $60,000 يعني دي التذاكر لأنه يعني المنصات أو حسب المدرجات بأسعار مختلفة وممكن تكون أسعار يعني بيقولوا بدت أسعار أرخص التذاكر على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد لكرة القدم فيفا من $6,411 لكن تراوحت أسعار مقاعد المدرجات العليا بين نحو $10,000 في وبلغت أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب نحو $16,000 بينما وصل سعر تقاعد الضيافة الخاصة إلى $60,000 للتذكرة.
2: طبعا برضو الفيفا يعني ده من الحياة المحزنة إنه الكورة دي بقت عشان الربح أكتر من إنه فعلا يقدم متعة وفرح وسعادة للبشرية يعني. فبرضو بنظرة المؤامرة هنا بتقول إن هم لعبوا دور كبير إنه ميسي دي يصل لهنا عشان ما يحققوا الأرقام الخيالية دي. نحن لا نؤمن بذلك لكن أحيانا نفسيا كده ممكن نميل للفكرة دي. خاصة لما نجي نسمع أخبار الأسعار الخرافية دي الفلكية بتاعت التذاكر
1: 60,000 دولار 16
2: يعني مفترض الكرة أساسا للكل يعني يساوي بين الفقير والغني لكن بالطريقة دي الكرة ما للفقراء خالص
1: يعني هي تتوقع أنه كأس العالم القادم قد يكون منافسة يعني شوية مختلفة كمان
2: قصدك أقل يعني ولا
1: ما معروف لكن
2: لا ما احنا عندنا في أبطال صاعدين يعني شباب الطالعين دل انت عارف لو يمال ده شال الكاس وحيكون يعني صدا وحيستمر لأربع سنة قدام ان الشاب الصغير لا ما لغاية ما معروف يعني الكاس العالم الجاي حيحصل شنو لكن خلاص يعني هو أساسا مسجل نفسه في التاريخ ده حاجة منتهي لكن لو هو شال الكاس الأمور بيكون أكثر من كده فلو جاء يعني في كأس العالم الجاي بيكون عنده صدى وقوته بحيث أنه الأسعار برضو تأخذ نفس المكانة يعني ودي الحاجة الفيفا بيلعبوا فيه دائما
1: إذن المستمعين الكرام دي كانت بداياتنا الصباحية وأتمنى أنكم أنتم متابعين معنا ختام المحفل العالم الكبير نهاية كأس العالم 2026 كندا المكسيك الولايات المتحدة وأكيد يعني أنتوا كنتم متابعين إلى اليوم الختام لهذا المحفل الكبير الكروي اللي كان صداه وكان تأثيره حديث الناس كثير جدا لدرجة أن الناس ما حست أن الشهر مشى عدت يعني الليلة يوم كم في الشهر 7 إذن أتمنى أنه يعني اليوم يكون مختلف أتمنى أنه الناس تكون مهيئة لأنه كل الناس حتتحاول أنه يعني تتسارع أنه تمشي تحجز مع قاعدة وتمشي تحضر في القهاوي وتمشي تحضر في البيوت أو يعني الجلسات العائلية أكيد يعني في أسر حتحاول أنه تجلس وتترفه مع يعني هم بيشاهدوا المباراة فأتمنى أنه الناس يستمتعوا أتمنى أنه تلقوا وقت جميل في أماكنكم المختلفة اللي أنتوا حتكونوا متواجدين فيه حنعدي معاكم مرة تانية ونذكركم بأنكم أنتم ممكن تتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0539976559 359 وكمان عبر الواتساب إحنا بنرحب بكم ووسائل التواصل الاجتماعي المختلف في هذا الصباح الجميل المستمعين الكرام كما بدأنا في نقطة وموضوع مهم جدا يعني كثير ما بنحاول نعيش أو بنعيش في حياتنا اليومية بصور أو بطرق مختلفة قد لا نشعر به بأنه يعني هو مؤشر خطير قد يكون مؤشر يعني خطير وقد يكون مفيد يعلمك الكثير جدا جدا في رحلة الحياة ومش من الليلة لكن يعني من بداية الخليقة يعني حنسمع قصص حنسمع أمثلة كثيرة جدا جدا على إنه مرات وأنا ممكن بتنافس مع نفسي بتنافس مع الآخر بطريقة أو بأخرى المنافسة مع منو أنت بتتنافس وده سؤال مهم جدا جدا في رحلتنا الصباحية وفي مشوار حياتنا اليومية في تنافس شرس جدا جدا وضعية صعبة جدا بأنه أنا الأفضل أنا الأحسن أنا الأجمل أنا الأوجه أنا الوسيم أنا الناجح أنا المتفوق أنا الشاطر في منافسات كثيرة جدا جدا ولو يعني الزمن دان المساحة كويس أنه حنغطي جزء كبير من هذا الموضوع أستاذ الحياة كلها عبارة عن منافسات وما بنقدر نقول أنه ما في جزء من هذه الحياة اليومية أنه ما فيها منافسة يعني رحلته ما بدت الليلة لكن حتى جوانا موجودة يعني الكتاب المقدس خير دليل لأمثلة كثيرة جدا جدا وقصص كثيرة جدا جدا لكن يعني حتى الحيوانات اليوم في منافسة شرسة يعني في الغابة بيلعب دور كبير جدا جدا القوي يأكل الضعيف ودي حاجة صعبة جدا جدا فخلينا نبتدي كده يعني المنافسة نفسها وإحنا بنتكلم في النقطة الرئيسية فيها
2: وفعلا يعني من النقطة دي كان دارين نتكلم عن أول منافسة حصلت في تاريخ البشرية اللي هو بين اثنين يعني أخوين ومنافسة ممكن تكون يعني قدام الله يعني أي واحد عايز يكون الأفضل قدام ربنا ودي حاجة يعني إحنا ممكن نكون ورثنا وماشين بها يعني حاليا اللي هو هابيل وقاين يعني مع انه في واحد ممكن يكون خلينا نقول هابيل ما كان عنده فكره ان هو يكون افضل من اخوه اكثر من ان هو كان عايز يقدم الافضل لربنا، لكن اخوه من هنا ممكن يكون الروح المنافسه هنا للاخر، اللي هو بدل انت تسعى من انك انت تكون تقدم الافضل وتكون الافضل او تطور نفسك للافضل، انك انت تحاول تبقى افضل من الاخر. فهابيل حاول انه هو يدي لربنا ويفوز يعني قدام ربنا باحسن حاجه هو يقدمها يعني من غير ما ياخد اي شخص تاني، لكن رد فعل قايين لما هو قدم يعني اساسا دوافعه كانت ما باينه خالص انه هل هو داير ينافس اخوه ولا بس هو داير يقدم ذبيحة، لكن قبول ذبيحة قايين ورفض هابيل خلى إنه قايين يكون عنده رد فعل تنافسي سلبي إنه أنا ما كويس، إيش معنى ذاك، إيش معنى أنا. وهنا يعني المنافس هنا أخذت الجانب بتاع الغيرة أو إنه أنا ليه كده يعني. طبعا دي الروح بتاع إنه ممكن فيما بعد يعني بيبين هل المنافسة ممكن تكون يعني أنه أنا أتفوق على نفسي وأقدم الأفضل والآخر هو بيكون السبب في أنه أنا أتطور أكثر أو يخليني أنا أبدع وأبتكر وأشتغل على إمكانياتي، ولا المنافسة يعني أنا أساساً دار أقدم نفسي كأفضل. بس ده ممكن يكون أول حاجة حصلت يعني فكرة المنافسة والسلبي والإيجابي بطريقة غير مباشرة. ولكن نحن في الوجود بشكل عام طبعا المنافسة حاجة يعني موجودة فينا زي ما أنت قلت، دي حاجة أساسية يعني إذا كان في الطبيعة زي ما أنت قلت إنه الحيوانات بتنافس إنه دارة يعني تسيطر على مكان معين عشان الأسباب إنه أساساً الوفرة بسيطة بيكون يعني رقعة من الغابة والموارد بتاع الأكل بيكون بسيط، فهنا المجموعات بتتنافس إنه أي واحد ممكن يسيطر على الحتة دي. وعلى فكرة برضو الصيادين زمان نفس الحكاية، لو يعني اللي هم بدائيين حتى لو أنت سمعتها يعني طبعا في السودان أجدادنا ممكن يكون هم يعني قرويين أكثر من نحن وأبهاتنا شوية، يعني بيحكوا لك عن اللي هم مش بيصطادوا وعندهم في ميادين معينة بيصطادوا فيها وفي حدود كده معين هم ما بيتعدوا، لأنه ده بيعتبر ده حدود بتاع مجموعة تانية أو قبيلة تانية، متى ما هم دخلوا في الحدود دي طوالي بيكون في الصراعات وفي المشاكل وكده. فأحيانا هم ما بيحترموا الحدود دي، يعني الواحد بيكون ذاته عايز يشيل الحدود دي من الطرف الثاني عشان برضو نتيجة لشح الموارد اللي في حدوده هو، فبالتالي هنا يعني ما بيكون في شراكة. أحيانا نادرا ما هم يقولوا يا أخي إحنا نتشارك في القطع دي، فده بيكون اتفاق، وده الحاجة المطالبة إنه إحنا نعرف إنه الإمكانيات والقدرات دي كتيرة، إحنا ممكن مجموعات متنافرة وينافسوا في إنه هم يلاقوا، لكن لما يكون في طمع، لما يكون في غيرة، لما يكون في أنا دار أكون أفضل من الشخص الثاني، فبالتالي بتنتج الصراعات اللي هي موجودة. طبعا ده حاجة في الإنسان. وهكذا يعني في الاقتصاد يعني هسا بيقول لك الAI ده أساساً ده جزء من التنافس المفتوح اللي هو يعني بيخد الاقتصاد والمعرفة في تحدي، يعني الباحثين مفترض يسعى أنه يقدموا أفضل ما عندهم عشان ما يطوروا العالم، مع أنه في تانين باحثين بيشتغلوا ما بيكون مخادعين أكتر، يعني حتى الAI ممكن يغشك وزعته يعني يديك حاجات يألف لك حاجات من عنده وهكذا. فالAI برغم انه في فوقه مجموعة بيسعوا اساسا الهدف بتاعه انه يكون في تحسين في افضل يعني المنافسة تكون مفتوحة والمعرفة تكون يعني متوفرة وهكذا ويقدموا الافضل، لكن حتى في داخله طبعا الانسان لانه يعني جواه فيه خطية وكده، ففي الAI ذاته بيكون في مجموعة بيشتغلوا شغالين يعني ما يعني بيغشوا الناس، بيقدموا بضاعة ومعلومات مضروبة. فبس في حتة تانية كويس شوية أخلاقية يعني في الAI بيقول لك يعني الAI هو يعني قابل إن هو يخطي، فعشان كده أنت بتقدر تسيطر على الحاجة دي. فدي منافسة هسا نحن ماشيين فيها، منافسة كبيرة، وممكن برضو المنافسة دي تضيع بعض الناس والبعض ممكن هم يتطوروا ده في المعرفة. الاقتصاد فيه منافسة كبيرة خالص، يعني هسا من أكبر الاقتصادات اللي منافسة للولايات المتحدة بتعتبر نفسها واحدة الصين مثلا، صاعدة بقوة. الهند جاء على فكرة بثبات برضو. فأمريكا عندها حلين، يا هي تحاول تشوف ديل بيقدموا شنو، هم يقدموا مثلا ديل ما بيقدموا، لكن أحيانا بيحاول إنه يعني أي واحد يخنق الثاني. فالمنافسة حاجة موجودة في البشر، موجودة في طبيعتنا، لكن الطمع والأنانية ممكن يخلي المنافسة إنه يعني أنا لازم أبقى أفضل من الآخر، فبالتالي ممكن أنا أخنق الآخر أو أنتهي منه، بالتالي ما بتكون منافسة وهكذا.
1: إذن هذا الصباح عزيزي المستمع سؤال بسيط، سؤال جميل قدر شنو المنافسة بتلعب دور كبير في حياتك، وإنت بتنافس في هذه الحياة، بتنافس بياتو شكل وبياتو طريقة، دوافعك شكلها كيف من جوا، ويعني هل بتعيش الحاجة دي جواك يوميا وبياتو طريقة مرة تانية ممكن تتوجه لك. لو قرينا يا أستاذ زي ما أنت قلت الليلة، العالم كله موضوع تحت هذه المنافسة، رغم أنه هو في تطور سريع، يعني تطور ملحوظ يوم بعد يوم بطريقة غير عادية، وده اللي بيخلي أنه الأمر يكون واضح جدا جدا أنه في منافسة. يعني الليلة الاقتصاد بتاع العالم، يعني الليلة نتكلم على الـ AI، الليلة ما نتكلم يعني على الإحداثيات الجديدة في الأسلحة، لما نتكلم الليلة الإحداثيات الجديدة في يعني جوانب التعليم، يعني حتى كل دولة بتحاول لها تكون هي العظمى، تكون هي القوية. فهل ده زاد من إنه الدوافع يعني تكون سيئة وتكون مهدد خطير جدا على إنه الإنسان يتزاد غيرة وحسد وأنانية والتملك وكل ده مؤشر خطير أم لا؟
2: فعلا طبعا الدوافع هي اللي بتكشف يعني رغبتنا في السباق أو في المنافسة. يعني إذا كان نحن رغبتنا الداخلية إنه نحن عايزين، قبل شوية لمحت الحتة دي إنك أنت تكون أفضل من الآخر، إذن أنت يعني دوافعك الذاتية هي اللي بتقدمك في إنك تنافس الآخر، فبالتالي ده بيعني إنك أنت بتسعى إنك تهدم أو تنتهي من الآخر، لأنك أنت بتعتبر نفسك أنت لا شيء من غير الإنجاز. ودي حاجة بصراحة يعني مفروضة في الواقع بتاعنا، في التوظيف، في الشغل، في المكان الاجتماعية، انك انت بتربط الانجاز بذاتك، يعني انت لو ما انجزت انت لا شيء، ولو ما تنجز بيكون انت يعني مش انت بقيت كويس، لكن انت افضل من الاخر. فلما نقول الانجاز اللي بتربط مع الذات هي يعني بتأذي اكتر، ده لانه انك انت يعني بتفضل نفسك على الآخر لما تنجز، وبتقيم نفسك على الآخر لما تنجز، والناس ممكن برضو بينظروا بالطريقة دي إنك أنت يعني أنجزت شنو. فالدافع لما يكون ذاتي وإنت عايز يعني تحسب نفسك بإنجازاتك، فخوفك من إنك أنت ما تأخذ المكانة دي وذاتك ما تكون مثمنة أو مقيمة في مجتمعك، ده أنت ممكن تقوم يعني تسلك أشياء تانية ممكن تكون مدمرة على الآخر، اللي هو يعني تكون غتيت، تكون خسيس، تكون متغطرس، يعني ممكن تدبر لناس حاجات ما كويسة. فدي حاجات يعني نحن محتاجين نعرف المنافسة هي أساسا دشنو اللي بيحرقنا في الداخل. طبعا لطالما قلنا إنه الذات ممكن تكون الدافع الأساسي، ده بيعني إنه في الخوف هو الدافع بتاع المنافسة بتاعتك. فأنت لما يعني يسيطر عليك الخوف وده بيكون المنافسة بتاعتك، أنت بتكون عايز أنك أنت يعني تقتل الخوف ده، ولكن لطالما الخوف هو الأساسي في أنه بيحركك وبيخليك أنك أنت تنافس، فالخوف ده ما هينتهي، لأنك أنت لو انتصرت حتى أنت لسه بتخاف من الطرف الثاني أنه هو ممكن يعني يتفوق عليك، فبيكون الخوف من الفشل أنك أنت ما عايز تفشل، مع أنه كلنا بنعرف أنه الفشل ممكن يكون مرحلة بيعلمك أنك أنت تقدر يعني يديك فرصة جديدة أفضل. فالخوف من الفشل هو ممكن يخليك تعيش الفشل حتى ولو انتصرت، لأنك أنت ما بتستمتع يعني بروعة الانتصار. لأنه ده الخوف هو اللي بي يعني بيكون دافعك أو بيكون محركك. فبالتالي لسه الفشل ده كله ما تخاف منه بيكون قاعد. وبالتالي ده من هنا ممكن نجي للعنوان بتاعنا, يعني إنه الفوز بتاعك في النهاية خسارة. شفت لك حالة كده بتاع زول هو فشل لكن لا هو هزم يعني لكن مبسوط. يعني هو مبسوط لأنه يعني ده ممكن يكون بيعبر إنه حتى ولو كان أنا يعني خسرت النزال بس لكن أنا عجبني إنه أنا خدت النزال ده, إنه أنا فهمت حاجة, فهمت قدراتي, فهمت الزول الثاني ده, بالتالي أنا بخلينا أنا أرجع وأكون كويس. عشان كده يعني اللعبة بتاعنا الكرة اللي هم رياضيين فعلا لما يخسروا مباراة معين بيكونوا مبسوطين بهنوا الطرف الثاني اللي هو انتصر, بيكونوا مبسوطين. يعني طبعا بسيط إنه الناس بيكون تحزن يعني ممكن يبقوا كده عشان مفترض أن احنا ناخد الجائز, لكن هي مرحلة كده وبتنتهي بعدين الناس بيقوموا. عشان كده بيقول روح رياضية, فأنت بتهني الطرف الثاني. ولما تيجي تتكلم عشان كده اللعيبة الناضجين دائما لما نيجي يتكلم بيقول احنا فعلا قدمنا لكن هم قدموا الأفضل, وبيقوم بيطلع الحياة الكويسة في الطرف الثاني. ودي حاجة يعني نحن محتاجين نشتغل فيها عشان ده بوريك انك انت حتى ولو انت يعني خسرت الجولة ده ما بيعني انك انت شخص يعني فاشل او انت حتى فشلت في المنافسة. فالفشل لما يكون هو الدافع الجوانا ده ما هينتهي خالص, وبالتالي ما هيخلينا احنا نقدر يعني نمشي لقدام. طبعا ده بيؤدي لنقطة تانية, لطالما في خوف وفي خوف من وفي فشل هو مسيطر فيني, ده بيعني انه انا ما عايش في امان. لأنه يعني الأمان الجواهي مرتبط بأنه أنا لازم يعني أفوز, لازم أنا أنتصر, لازم أنا أكون أفضل من الآخر. فبالتالي حتى ولو أنا شلت الجائزة معي بيكون عندي عدم أمان أنه بيجي بيشيله. فبالتالي أنا بفقد متعة الحياة يعني, ولو أفقد متعة حتى زاد بالجائزة اللي أنا أخذته أو المستوى اللي أنا وصلت له.
1: طيب أستاذ لو إحنا بنتكلم عن الصورة الأمامنا قدامنا واللي إحنا ممكن تكون قريبة لنا وإحنا بنتكلم عن واقع حال المنافسة هذه الأيام حتى في بيوتنا يعني حتى في صداقاتنا في علاقاتنا, الحاجة دي بنعيش, الحاجة دي إحنا متلامسينها. ولو ادونا وسمحوا لنا يعني بتقييمها أو نقدر نقول عنها الحقيقة حنقول هي شنو, يعني هل هي وصلت لمستوى ممكن تكون الأسوأ ولا المستوى الغير مفهوم, ولا حتى الدوافع دي اللي إحنا ما قادرين نوجهها صح أو إحنا ما عارفين إن هي بالضبط هي شنو. فلكن السؤال المهم اللي أنا دايره, إحنا بنقدر يعني نقول عنها شنو حاليا المنافسة اللي قدامنا اللي إحنا بنشوفها في الحياة أقرب الناس لنا, وظائفنا, خدماتنا الثانية, السوق يعني الليلة, التجارة اليوم, بنقدر نقول عنها هي شكلها شنو بالضبط الدوافع دي؟ هل يعني عندها تسمية واضحة ممكن تكون يعني قاسية على قلوبنا نعترف بها؟
2: طبعا يعني ممكن في أبسط حاجات هي الأنانية. يعني هي الأنانية, يعني الأنانية أو الكراهية أو يعني أنه أنا عندي الاستعلاء انه انا افضل من الاخر. طبعا قبل شويه احنا جبنا في مثل بتاع كوره واقتصاد ورياضه وكده, لكن لما تكون ما بين الافراد عنده علاقه بالهويه, يعني انا هويتي دي مرتبط بالقبيله كمان, مرتبط بالقاعد المكان الاجتماعي بتاعك, يعني بعدين يعني هي كلها يعني الدافع جوه كله انه انا بكره الاخر او انا اناني. انا يعني الانانيه هي الدافع في الحته دي, انه انا افضل من الثاني فبالتالي انا بكره الثاني فبالتالي انا ما ادري الكويس للثاني. وانا اعتقد انه كثير من المشاكل حقنا الاجتماعيه حتى بين الاصدقاء على فكره والمجموعات الشلليه, يعني الدوافع دي بتبين فكره المنافسه بطريقه او باخرى, انه الانانيه او حتى الطمع ممكن يكون عنده دور في انه انا يعني اظهر الجانب بتاع المنافسة اللي هي بتكون هادئة في الداخل, يعني ما باينة. فالخلافات يعني اللي هي بتكون ما بين الاصدقاء وما بين المجتمع الواحد هي دائما بتكون دي اسبابها. انا نجحت او الزول ده كان يعني حياته او اداؤه او نتائجه او يعني هو ما بنفس المستوى واقف في مكان, بعد شوية جاء متطور وجا قام فاتنين أنا شايف نفسي أفضل، فبالتالي أنا بقوم بغار يكون في يعني غيرة هي اللي بتكون بتشتغل، فأنا بقوم بكره. فده كله أنا أعتقد دي حاجات إنه نحنا أحيانا ما قاعدين يعني نفحص نفوسنا كويس من خلالها، إنه أنا شايف نفسي كيف من الآخر، فبالتالي ده بيكون الحتة بتاعت المنافسة أنانية في قبلية في يعني ممكن يكون القواعد الاجتماعية
1: حسد
2: منظور حسد
1: كل الغيرة وكل الحاجات الصعبة ممكن الليلة
2: بالضبط كده
1: قد لا نقبلها، لكن ده الحقيقة ده اللي بنقدر نقوله قدامنا وأمامنا في حياتنا اليومية. فدي حاجة صعبة جدا جدا إذا إحنا بنتكلم فيها دوافعنا اليوم وصلتنا لوين وإحنا بننافس. وهل دي ممكن يا أستاذ وصلتنا ل يعني أسوأ السلوك، أسوأ أنواع السلوك الليلة، إنه إحنا لما نخسر أو لما تكون في منافسة بنستخدم أساليب لا إنسانية؟ يعني إحنا الناس بتطلع عن الإنسانية بصورة واضحة جدا جدا لدرجة القتل، لدرجة أعمال ممكن ما تكون هي اللي
2: منافع يعني
1: المنافع ولا إنتراكشن.
2: بالتأكيد طبعا في الحتة دي بالذات نحن ده بيخلينا نرجع لوضعنا السوداني. يعني بأمانة جد يعني هسه نحن طبعا نحن بنتكلم عن منافسة، المنافسة لازم يكون في طرفين.

0: مناطق أساساً مأهولة بالسكان. الحرب الحاصل في الأخيرة دي كلها كان وسط
1: يعني سكان مدنيين
0: مدنيين ومناطق مأهولة. يعني الخرطوم دي من أكبر المدن في السودان, فيه ناس الحرب قامت في وسطها يعني, وكان أي سلاح وشظية وشنو بقى في وسط بشر يعني. الناس ناس أبرياء أساساً, هم ما عندهم أي ناقة ولا جمل زي ما بيقولوا في الحرب دي, فبقوم هم الضحايا. الحاجة الثانية الاستخدام بتاع الأسلحة اللي هي ممكن تكون مدمرة ومميتة برضو, أنك ما تهتم. يعني أنا ما قصدي الاتهامات التي هم بيحاولوا ينفوا فيها, لكن بشكل عام يعني الأثر بتاع السلاح الرائحة يعني غير من الجو, بالتالي بيقوم بيأذي الناس. ده كله ده استخدام لا إنساني في مكان يعني مأهول بالبشر. ده بوريك انه انا ما بيهمني البشر ديل, ما انه هم قادة مفترض للبشر ديل يعني, ما بيهمون النتائج بتاع الناس تموت قدر شنو, ولا الامراض الممكن او المخلفات الممكن يحصل لقدام. دي كلها يعني مخلفات اثارها انسانية. ده من ناحية بتاعت الاثنين اللي هم ما دين الصالح واثروا على الناس. الاكبر من كده انه بقى الناس الابرياء ديل ذاتهم انقسموا الاثنين مع او ضد, وبيقوا استخدموا أساليب لا إنسانية في وصف الانتهاء من الآخر. يعني أنت أساسا ما بتعرف الجماعة دي لاقهم أهدافهم شنو, حتى لو انتصروا ما حيدوك منه أي حاجة ذاته إلا تكون في وصف, لكن تجي تكب يعني سمك ومشاكلك اللي هي قبل قلنا دوافع غيرة وأنانية وما بعرف الحسد والكلام ده وكله, تقوم تطلعه في ألفاظ وفي كلمات وفي تعاملات مع أخوك يعني الآخر اللي هو مفترض الله أوجدك معه على أساس أنكم كيف تحلوا المشاكل, وتقعد تشيل الموضوع تبقيه بمنظورك أنت اللي هو يعني جواه نابع من الكراهية ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الشخص الآخر ده أقل وهكذا. وحتى إذا كان حتى في ناس من منطقة واحدة ذات هم قلبوا في بعض عشان أي زول ما يقدر يقبل الآخر نتيجة لمبادئ وقيم. فبالتالي يعني بيستخدموا أسوأ الحاجات والمؤلمة, وبيستخدموا كمان السلاح العاطفي والنفسي يعني حاجات حساسة بيجبرك أنك أنت تهان وتستفز وترد وتكون جزء من الصراع. يعني دي حاجات لا إنسانية, وده مدمر يعني للنسيج الاجتماعي, مدمر للمجتمع. يعني إنه الناس ممكن تكون كويس في أقرب فرصة إذا كان الوضع بقى كويس, أسارة ما معروف يمشي لمتين
1: يعني المنافسة قد تجعلك أعمى. المنافسة قد يعني تجعلك لا تشعر ولا تحس ولا يعني تنسى الإنسانية بتاعتك. تستخدم أسوأ ما
0: أنت عايز تنتصر أساسا,
1: عايز تنتصر
0: أنت ذاتك, هي أنت دار تعلي ذاتك, أنت دار تبقي نفسك أفضل من الآخر يعني. وبعد ده كله في قوة يعني خوف من الفشل, في أنانية قوية يعني إنك تفاشل وتقدر تنجح وتقدر تثبت للآخر, وخاصة كل ما الآخر ده يعني يدافع ويلسن ويحاول يحبط محاولاتك, فأنت بتزداد انتقاما أكتر وبتزداد عنفا أكتر, وبتقوم تستخدم كل الوسائل الممكنة اللي هي تدمر الآخر. ده كراهية 100% يعني, دي المنافسة اللي هي يعني السلبية, إنك تقدر تنهي الآخر عشان أنت تكون موجود يعني طبعا دي حاجة نحن وصلنا لها, منافي لكل القيم والتقاليد يعني يعني بتاعت القبيلة اللي هي ذاتها بقت جزء أساسي من الحوار, من المشاكل الحاصلة, حتى يعني من أساسيات ومفاهيم الدين. نحن قاعدين نقول السودان يعني السوداني شعب متدين وطيب, يعني حاجات طلعت فينا أعفن الحاجات في وقت يعني الطبيعة وبيئتنا بتشبع الحي. طلعت كيف بوريك كيف إنه الإنسان ده لما هو يفكر في إنه هو داري حافظ على مكانته أو أنانيته أو الخوف يعني يسيطر عليه, بيقدر إنه يضرب على عرض الحائط أي حاجة كويسة هو وارثها أو كان فيه يعني على أساس إنه هو يكون الأفضل.
1: ده على مستوى الحرب يعني أو يعني في مستويات, يعني حتى إحنا بنسمي المنافسات دي مستويات مختلفة. يعني إحنا أخذنا النموذج الأول الحرب, وإحنا شايفين الحرب الدائرة يعني بين الدول العظمى في إنها تستعمر, إن هي تكون هي المتسلطة على دول. إحنا بنشوف الحاجات دي بالطرق المختلفة اليوم تستخدم, ونحن ده بنشوف الليلة يعني درس إحنا بناخده في السودان. يعني ده نموذج لإنه في منافسة بكل السبل بكل الطرق اليوم الممكن تخلي الإنسان يكون أعمى ما شايف إلا نفسه، ما شايف إلا الذات بتاعه، لدرجة إنه ممكن يعني يدي أوامر تعليمات على إنه البشر دي يموت.

0: فلو لو لو جينا على الحته اللي ممكن تكون اخرى يعني في الحياه الاجتماعيه في الحياه بتاعتنا اليوميه المنافسات اللي بتتم في البيزنس بصوره عامه في التجاره بصوره عامه في الاستثمارات بصوره عامه برضه هي ممكن توصل للانسان هي ولا قد فيها شويه انسانيه يعني لما التجار يتنافسوا يعني نرجع تاني للسودان الاساليب اللي قاعد تستخدم الطرق اللي احنا قاعدين نسلكها او يعني واحد يمشي ما يسمى احنا بنعرف الحاجه يمشي يعمل له عمل يعني شوف المستوى وممكن يعني يتسبب في حرائق ممكن يتسبب لتشويه سمعه وممكن يتسبب لانه يعني بلاغات كاذبه اتهامات طبعا اي ماذا ممكن المنافسه تخليك انك انت برا الطور بتاعك
1: حقيقه طبعا يعني خلينا نتكلم تاني من الناحيه بتاعتنا احنا كسودانيين يعني نحن ناس متدينين يعني متدينين يعني ناس ما متروحينين يعني انا بسميهم متروحينين ليه لانه التروحين ده ممكن يكون في جانب سلبي يعني الجانب يعني انت ليه لو بتؤمن بقوه عند حته الناس المتروحينين يعني انه في قوه عالي هو بيحل لك مشاكلك انت بتعتمد عليه فالقوه العاليه دي لما هي يعني انت في حاجه دايره هو يحلها وما حلها ونحن عندنا في البيئة السودانية في في في روحنا اللي هو التقليدي اللي هو خلينا نقول العادات والتقاليد اللي هي ممكن تكون الرواحية والفكي والكجور والحاجة دي برضو دي موجودة ففي ناس إذا كان إنه هو يدعو لربنا إنه هو ينجح ما ضبط والزول تاني قاعد ينجح فيمشي للكجور وللفكي على أساس إنه يقوم هو ينتصر دي قوة روحية برضو على القوة الروحية الخيرة فبيستخدم شنو الحجاب أو يعطل الزول داك أو السحر إنه هو ينجح والتاني يقوم
0: يفشل
1: أو يسيطر على الـ الـ الـ البيئة المكان اللي هو فوقه طبعا بالقوة الأرواحية اللي ممكن يأخذها وده من الحاجات اللي فعلا في مجتمعنا السوداني يعني موجود يعني عمل إنك أنت تأذي الآخر عشان أنت تنجح وهو ده ينجح بالطريقة لأن دي حاجة المتاحة فدي المنافسة اللي انت ممكن تفتكر نفسك انك انت يعني نجحت لطالما انت عطلت الزول داك لكن انت خسرت برضو في نفس الوقت قدام ربنا ده من ناحية بتاعت الارواحية دي انه انا ابقى افضل من اخر في ناس ثانيين حكايات الواسطات يعني مثلا يقول لك انه اذا كان اذا الزول داك بيجيب بضاعة زي ما انا دار اعرفه بيجيب بضاعة ده من وين على اساس انه مش هدفع اكتر للزول داك عشان انا اعطله واجيب او يعني انا اقوم انزل السعر بتاع البضاعه حقي عشان اضرب السوق داك دي حاجه موجوده احنا عندنا لا انك انت تضرب الاخر طبعا المنافسات دي ممكن تكون بطريقه انه التجار في بعضهم كمان برضو حكايه القبليه والجهويه دي بتدخل برضو في حته بتاعت المنافسات يعني كمجموعه يعني ممكن يكون في نخب معين هم يتفقوا لكن احنا في السودان حكايه النخب دي بسيطه عندنا ناس بيتفقوا بالقبائل يعني يعني على ناس تانيين وممكن يمسكوا السوق في حاجات معينه كمجموعه معينه عرقيه معينه او خلينا نقول قبليه معين من الاخر وده كله يعني منافسه تاثيره بدي يعني تدمير للمجتمع بدي يعني بيخلي انه حتى ذاته المنافسه الحره في السوق يكون ما ماخذ مكانته الصحيح وبالتالي احنا بنسعى انه ناذي مجتمعنا اكثر مما احنا نبنيه ومن ناحيه احنا ذاتنا بنبوظ في التنوع والحاجه الجميله اللي ربنا خلقه ومفترض يعني لما نقول التجاره الحره دي على اساس كل التنوع والفضاء ده يكون حر والناس يتنافسوا وربنا اوجد الحاجه دي فينا عشان ما عشان يعني احنا نكون متساوين بس لكن عشان يكون في مساحة لانه نطلع الامكانيات والقدرات الكويسة اللي ربنا اوجدها فينا بالابداع والابتكار وبالاضافة انه احنا نزيد اشياء جديدة متنوعة وبرضو نرضي الاذواق المختلفة الموجودة يعني كان فكرنا من الناحية دي ما في زول بيخسر لكن الطمع زي ما قلنا الكبرياء والانانية وانك انت اساسا مشكلتك ما انك انت تنجح يعني تكون عندك ربح كويس أكثر من أنه أنت أساساً هدفك الآخر أكثر من نفسك أنت وبالتالي تقوم يمشي يؤدي لتدمير وده برضو من ضمن المشاكل احنا يعني قاعدين نعاني منه زي ما قبيلك قلنا في مجتمعنا اللي هو انك انت في التجاره تبقى افضل من الاخر, وفي المجتمع حتى في الكوره برضو عندنا الحته الداخله كمان. الله يعين.
0: امين. صديق المستمع, شنو ممكن يكون لفت انتباهك في حديث استاذ جاكسون في موضوع المنافسه, وهل نقدر نقير ب احنا فعلا ده عايشين وده الواقع اللي احنا يمكن عشناه لسنين طويله جدا, وما زال إذا كنا بنفكر في دوافعنا, بنفكر في الحاجة الجوانة اللي بتحركنا إنه إحنا نعمل الحاجة دي, ورغم إنه دوافعنا مفترض تكون هي النظيفة, تكون هي الكويسة اللي بتخلينا فعلا تكون منافسة يعني بتليق, وما غلط يعني إنك تتفوق إنك تنجح, لكن شكلها شنو وهي اللي بتقودك لإنك تعمل الحاجة, من أين الدوافع دي, وهل دي الصحيحة وهل دي مطلوبة ولا لا؟ مرحب بكم أنتم بتتابعونا, أهلا بكم أنتم بتشاركونا في هذا الصباح الجميل, وتحية لكل الناس اللي انضمت لنا واللي بتتابعنا واللي بتسمعنا واللي ما كتبت لنا بس بتشاهد وبتكون كمان بتشارك معنا. مرحب بصديقنا آدم بشير, وبشير بصبح علينا بقول صباح الخير وصباحكم عوافي, نتمنى التقدم لكل لعيبة بلادي الأبطال يا رب إن شاء الله. هو شكله كان بيتكلم معنا في بداية الجزء اللي احنا كنا نتكلم فيه بخصوص المنتخبات. جوليا بطرس تريلا بتقول صباح الخير والطاقة الإيجابية. مرحب بك يا جوليا, وأسعد الله صباحك بصحة والعافية. أستاذ صلاح عوض بيقول سلام من رب الحياة الرب يسوع المسيح, تحية حب واحترام لكم أسرة راديو سمر, بتمنى لكم يوم جميل وسعيد وظروف أفضل في كل أيام حياتكم. شكرا لك يا صلاح وصباح الخير. سفير يعقوب عز الدين, مرحب بك يا سفير, وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا, وبيقول يا سلام حضرة أستاذنا الكبير جاكسون والذول الجميل والمبدع دوما في استديوهات راديو سمر. سفير يعقوب عز الدين بيقول أنا في أمريكا, لكن يوم بكرة لازم نحضر مباراة النهائية حتى كأس العالم, لكن يا هيثم حضور ميسي أرجنتين فايز من الآن. يعني صراحة يا سفير إحنا مبسوطين جدا جدا بأنكم أنتوا الأوفر حظا أنكم أنتوا هتكون قريبين من الحدث في الولايات المتحدة, ويعني أكيد يعني أنتم مستمتعين بأجواء رياضية, أجواء يعني جميلة هذه الأيام, بأنه أنتم بتستضيفوا العالم, بتستضيفوا الدول الكثيرة دي, وبديتوا رحلة طويلة, وأتمنى أنه كل الشعب يعني الناس قدرت تأخذ ولو جزء بسيط يعني من التطور الموجود هناك, وهي بتفكر في وطنها, بتفكر في السودان. وكثيرين بيسألوا السؤال ده, 200 نوصل المستوى ده 200 يعني يوم من الأيام, وما بعيد لو الناس
1: طبعا إحنا الطائرة. إنه ندخل كأس العالم ده ذاته إنجاز, أول حاجة دايرينه. مع إنه المرة الفاتت يعني خلاص وصلنا يعني تقريبا كل المنطق والواقع بيقول خشينا كأس العالم, ولكن للأسف يعني حصل شنو ده داير له بحث ودراسة عدو الخير وراء الموضوع.
0: يعني
1: إحنا عنده علاقة على فكرة بالمنافسين.
0: احنا مبسوطين جدا حقيقة بوجودكم معانا, وانتم بتتابعونا, لكل زول بيسمعنا صباحكم خير. ويعني سؤال حلقتنا يعني بسيط وصغير جدا جدا وجميل في نفس الوقت استاذ جاكسون, بيترك تساؤلات كثيرة في اذهان الناس. 200 يتحول الفوز الى خسارة, 200 الفوز بتاعك ده بيتحول لخسارة, وهل نجاح الاخرين بيزعجك؟ هل لما تشوف الناس التانين ناجحين انت بتزعج يعني بتضايق وبتزعل وتنزعج جدا جدا, ولا لا عزيزي المستمع؟ والسؤال المهم في ذاكرتي انه احنا بننافس يا تتنافس يا نوع من المنافسة احنا قاعدين نتنافس بها, يعني انت شخصيا السؤال ده كده اطرحه لنفسك وانت بتفكر فيه بصورة جادة. وأنا بتنافس مع أصدقائي, بتنافس مع صديقاتي, ياتو نوع من التنافس, ياتو دوافع جواي, وأنا داير أعمل الحاجة دي ما العمل أخوي ولا عملت أخت يعني أختي أو صديقتي أو صاحبتي. المنافسة اللي قاعدة تتم داخل البيت, المنافسة اللي قاعدة تتم في مجال شغلك, اللي انت حاليا شغاله، انت بتنافس بياته دوافع شكلها شنو عزيزي المستمع اللي بيخليك تنافس؟ شنو اللي بيقودك انك انت تتنافس؟ دي الحاجة المهمة جدا جدا في الرحلة دي. أستاذ جاكسون، يعني احنا يعني في نفس اللاين، لكن نرجع للكتاب المقدس، نرجع ل يعني اللي دائما بيرشدنا، اللي دائما بيقودنا، اللي دائما بيوجهنا، اللي دائما بيوعينا واحنا بنعيش في هذه الحياة. وأدانا أمثلة كثيرة جدا جدا عن شخصيات، ثم انت بديت قبل شوية بقائين وهابيل اخوه، منافسة كمان انت قلت حتة حساسة جدا امام الله. يعني امام الله ده حاجة خطير جدا جدا، يعني انه ممكن يعني انت المختبر الله، انت اللي بتعرف ربنا، انت اللي بتعلم، انت اللي بترشد، انت اللي بتوعي. هل قد تكون يعني المنافسة لعبة دور كبير في تشكيل حياتك اليوم، او انت بتعكس صورة تانية تكون مختلفة؟ فدي نقطة حساسة جدا جدا.
1: هو يعني من ناحية بتاع كتاب مقدس، لو دارين ناخد نماذج منافسات يعني موجودة، يعني أول حاجة يقول قبيل، قلنا في قائن وهابيل، يعني ما في سفر التكوين في منافسات بتاع القوي يأكل الضعيف، يعني الانتصار أو الشعور بأنك أنت يعني أفضل وأنك أنت أقوى. يعني ده كان في البدايات قبل الطوفان، ده من ضمن الحاجات العمالقة كانوا يعني مسيطرين وكده. كان كل الزمن ذاك الفكرة كله أنك القوي هو اللي ينتصر. هو اللي يهزم ينتصر، يعني أنك أنت تقتل كم وأنت ك يعني حتى مثلا الزول الكبير يكون أقوى لدرجة أن يقتل الشباب الأقوياء، يعني هو بيعتبر أنه ده بالنسبة له يعني إنجاز كبير. منافسات وكده. لكن وإحنا جايين برضو في سفر القضاء في برضو يعني منافسات سلبية، وممكن يكون ده من أوائل الحروبات الأهلية حصلت، يعني يقوموا يتفقوا ضد قبيلة معين، ده حصل هناك فيما بين يعني مع شاول وداود، مع أنه يعني داود هو ماخذ الجانب الفكر الإيجابي، هو يعني منافسته أنه هو داير يقدم أفضل لربنا، هو داير يحقق هدف ربنا، أنه إذا كان خشب مشى معارك هو بيحقق معارك أساسا اللي هي يعني معارك ربنا، وما بيطلع ساكت ما لم يكون يعني ياخد إذن أو يوافق ربنا أنه هو يعمل يعني يطلع أي معركة أو كده. لما نصب ملك على أنه شاول فشل في كل يعني اختباراته قدام ربنا، شاول حول يعني دوره، هو شغله بدل كان يهتم بالدولة يهتم بالحدود ويهتم بالأعداء اللي هم بيئزوا الشعب وكده، حول كل مقدراته اللي هو بتاعت الدولة أنه هو ينافس يعني داود. حتى كان بيتحرك مع رجال وين ما داود مشي يمشي هناك عشان دار يمشي يعني يقتله، فبدل هو يقوم بواجبه تجاه ربنا وبقى يعني صارع ربنا في داود بطريقة غير مباشر، هو دار يكون هو الأفضل. أول كان يعني يرسل داود لما كان أول بغتاتاته كده لأنه يقدمه عشان يمشي يموت في الحروب وكده، لكن كان بينتصر. فده جانب. يلا هناك بيبين لك اللي هو المنافسة الكويسة، أنه داود بيحاول بقدر الإمكان أنه يستخدم إمكانياته وقدراته عشان ما يحقق هدف ربنا، لكن شاول كان بيدمر. الكلام الجبيل قلناه وسيسم في موضوع بتاع أنك أنت يعني الأرواحية، لأن إحنا عندنا له في المجتمع السوداني اللي هو كلنا بنحب أنه يعني نعبد ربنا أو نتكل يعني من خلال أو نسميت قوتنا من خلال الحياة الروحية. فبالبساطة أنه إذا نحن ما كنا كويسين أو شفنا أنه ربنا ده بعيد أو ما بيستجيب لحاجاتنا، والغالبا بيكون أنانية وكده، فبنمشي نستخدم الإمكانيات بتاع الكجور والفكي وهكذا. شاول على فكرة مش عامل نفس الكلام في الوقت اللي هو بيعبد ربنا وعارف يا هو رافض الحاجة دي، هو ذاته كان منع السحرة انه يكونوا موجودين، الناس لازم بس تعبد يهوى. لما مر بأضعف اوقاته ويعني حس بأن هو فاشل والخوف والأنانية بقت مسيطرة عليه عشان هو ما يفقد مكانته, لأنه النجم بتاع داود كان صاعد بقوة في انتصاراته في المعارك هناك, وفي نفس الوقت الشعب كانوا بيحبوا شديد خالص كيعني منتصر. حادثة جوليات ده خلاه فرضه أنه هو فعلا القائد يعني المميز, فبقى بدل هو يقوم بواجبه بقى دوافع الغيرة والفشل والخوف والأنانية بقى هو الشغال لدرجة أنه دار ينهي من حاجة اسمه داود. هو ناسي أنه في داود بيحارب ربنا, فعشان كده لما نحن ننافس لما نحاول ننافس يعني دار نلقى أفضل من الناس اللي هم أمناء, أنت في الحالة دي بتنافس قوة أكتر, بتنافس قيم سامية ربنا أساسا وضعها عأساس أنه هي تكون يعني تطور البشرية وتخلي البشر تحقق أهداف ربنا. فمشى للعرافين وبالدس عشان ما ينتصر, يعني شوف الأنانية والخوف والفشل ممكن يوديك لأيه مكان. فالكتاب فعلا وضح الحتة دي, عشان كده يعني لما نحن نمشي في الطريق ده حتى ولو كان في انتصار, حتى ولو كان في شعور ببعض القوة يعني بسيط, لكن النهاية غالبا بتكون يعني مؤذية لينا نحن, وما بس لينا نحن للأسف, إنه أي سلوك سلبي كفرد أنت بتعمله وممكن يكون نتيجته خاصة لما تكون في موقع بتاع قيادة زي شاول, يعني ما بيكون فيك أنت براك, أنت الحاجة المؤذية اللي بتعمله أنت بتأذي بيه والمجتمع بتاعك, بتأذي بيه مكانتك, بتقدم نموذج ما كويس, وممكن الناس يعني يتخذوا السلوك بتاعك ده كحل لمشكلة هم بيعاني منه في حياتهم. عشان كده النماذج بتاع القيادات السلبية كده هي بتطلع, يعني القيادات السلبية المواقف السلبية اللي بيسلكوا القادة يعني بيخلي انه في ناس تانين لما يمروا بفشل, لما يمروا بخوف, لما يمروا بضعف, لما يمروا انه هم زواتهم او بيقوم بقيم زواتهم انفسهم بما يعني هم يحققوا من انجازات, لما يحسوا انه الحاجة دي مسيطرة عليهم, فبالتالي ممكن هم يقوموا يعني يستخدموا اي حل حتى ولو كان الحل ده يعني ضد بناء في المبادئ والقيم الاخلاقية والقيم اللي ربنا وضعها. فانت بتقوم بتطلع نماذج قيادية مؤذية لمجتمعك ونماذج للشباب اللي بيكونوا صاعدين, وممكن بيطفرت واقع تاني حتى انه الحاجه دي تقوم تنتشر بين القاده. يعني اللي هو بيقولوا في الحرب دائما العدو هو اللي يعني بيختار السلاح او بيفرض السلاح اللي بيستخدم في الحرب, يعني انت شلت السلاح فلان مشيل, فبالتالي لما اذا في واحد عمل الحاجه دي في واحد تاني بيقوم بيستخدم نفس الحاجه, فبالتالي انت بتقوم يعني بتضع نماذج يعني سيئة في مجتمعك. طبعا أنا يعني وقفت في الحتة دي كثير لأنه إحنا عندنا أزمة قيادة وعندنا يعني القيادات الشبابية وقاعدين يمشوا ويبعدوا بعيد من القيادات الكبار لطالما هم ما قاعدين يقدموا نماذج كويسة. بالتأكيد ممكن يكون ما للدرجة الصارخة بتاعت شاول ده, لكن طلوع الشباب من الكنيسة وطلوع القادة من المجتمع الكنسي وإن هم يمشوا يقوموا يعملوا لهم يعني محلات تانية ومجتمعات تانية وقيادات تانية من غير ما يخدعوا للقيادات اللي بوريك إنه في حاجات سلبية. النماذج طلعت زي شاول يعني أدت نماذج ما كويسة, ودي حاجة مؤذية يعني من ناحية كتابية وروحية. من أشهر الـ يعني المبادئ الكتابية, خلينا نقول نماذج الكتابية اللي ممكن تكون فيها نوع من السلبية. تفضل.
0: إذن المستمعين الكرام ما زلنا بنواصل معاكم في رحلة الصباح الجميل وفي حلقة بداية الأسبوع, وهي بتذكرنا وهي بتنبهنا وبتحذرنا جدا جدا وإحنا ماشيين في هذه الحياة وإحنا بنعيش فيها كيف بنعيش بمبادئ بنعيش بقيم, وهل إحنا عندنا إدراك كامل ووعي عما يدور في هذه الحياة وإحنا عايشين فيها كيف, يعني من أبسط الحاجات لأهم وأكبر الحاجات اللي إحنا محتاجين لها في حياتنا اليومية وعلى كل الأصعدة, يعني الاجتماعية المهنية الأسرية دي حاجات أساسية ودي حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا اليومية، لأنه إحنا محتاجين نفكر، محتاجين نركز، محتاجين نخلي بالنا في رحلتنا. إحنا تكلمنا عن حتات مهمة جدا، مواضيع مهمة، الاقتصاد، تكلم عن الرياضة، وتكلمنا في الدوافع، تكلمنا في حاجات مهمة جدا جدا.
1: في شاب هنا يعني معلش على المقاطعة، صلاح عوض يعني يتكلم عن في الحياة الفوز بيتحول لخسارة، شفته كلام جميل، يعني عنده علاقة بالكلام اللي نحن قاعدين نقوله كان قبل شوية، تقرأه لقيته؟
0: لا لسه.
1: صلاح عوض عارفيش
0: ممكن يعني تقرأ لنا الرسالة بتاعته.
1: في الحياة الفوز بيتحول لخسارة لما ننسى أهم الأشياء في حياتنا مثل الصدق والأمانة والتضحية و طبعا دي حاجة يعني كويسة إضافة برضو. إمتى الفوز يبقى خسارة؟ لما تكسب الناس وتخسر نفسك. طبعا مش على عنواننا، دي حاجة إضافة كويسة. ووصلت للشغل وقروش والمنصب بس على حساب صحتك نومك وأهلك، دي خسارة. لما تكسب الموقف وتخسر الشخص تثبت أنك صح في نقاش وتكسب النقاش، بس تخسر صاحبك أو شريكك أو شريك حياتك الغرور كسب والعلاقات خسرت. طبعا هو مشى على نفس الكلام، أنه يعني المواقف ممكن أنت يعني تفتكر نفسك أنت كسبت لكن بتكون خسرت. لما تكسب كل حاجة إلا رضا الله ده أكبر خسارة. عندك بيت وعربية وشغل بس قلبك فاضي، ده أخطر نوع خسارة. طيب نحمي نفوسنا كيف؟ القاعدة قبل أي فوز أسأل نفسك سؤالين: هخسر شنو وأنا بكسب، والمكسب شنو أنا يعني مخسر، وهل الفوز ده دائم ولا محدود؟ ولو الإجابة لا يبقى ده ما الفوز. طبعا ده حاجة جميلة أستاذ صالح، يعني عملت لنا إضافة كويسة في أنه نحن أحيانا بنسى أنه نكسب حاجات لكن بتكون خسارة. لما أنا أحاول أنه يعني أكون دار عندي قروش لكن لصالح صحتي أو البيت، أو لما أنا أخسر في النقاش، ودي حاجة نحن طبعا فكرة النقاش أنه مثلا لما يكون في نقاش بيكون الزول ما بيفكر في أنه هو يناقش الفكرة، يعني هو بيفكر في أنه يهزم الآخر. فلما الزول داك بيتكلم هو بيفكر في أنه كيف يقدر يجاوب ينهي من الآخر، فبالتالي بيكون ده ما نقاش، بيكون ده عبارة عن محاولة أنك تقدر تنهي من الآخر، فبالتالي أنت ممكن تكسب شخصك ده، يعني لطالما أنت أهمك أنك أنت تنتصر، فبالتالي بتكون كسبت صاحبك. ونحن دائما بنحب أنه يعني نكسب الفوز، ما بعرف دي حاجة نفسية فينا ضعف ولا شنو، يعني حاجة قمنا بها. تلقى الواحد إذا هو فقد المنطق بيبدأ يقوم يعني يقلل من الآخر، فيبدأ يتكلم فيه وذاته، مع أنه الزول ده يعني عنده يعني نقاط مفترض يتكلم فيها في فكرة هو طرحها. الناس مفترض تناقش الفكرة أكتر من أنه يعني تحول الفكرة لأنك أنت تنهي من الزول الثاني. ففعلا محتاجين أنه نكسب نفوسنا، يعني والنقاش ده ممكن يعني يتكرر وحاجة جدلية، لكن أنك تخسر زول ده فعلا شيء يعني من الصعب أنك ممكن تعود بسهولة.
0: خلينا كيف وهي دقائق ممكن كمان للحلقة، المنافسة من منظور اجتماعي يا أستاذ، الحياة صراع والأقوياء هم اللي بينتصروا والبقاء للأقوياء كما يعني أنت ذكرته، لكن في منظور آخر وضع المسيح أو قالوا المسيح أو مشلون المسيح لأبعد، يعني إحنا هنا في صراع وفي بقاء للأقوياء، يعني دي حاجتين مختلفات. لكن الجزئية المهمة والجزئية المهمة في حتى في نهاية الحياة، يعني أنا همشي وأخلي هذه الحياة لكن ماذا بعد؟ ودي ممكن تكون نظر لها المسيح بنظرة مختلفة ويتكلم فيها.
1: وطبعا يعني الحتة بتاعت المنافسة في المجتمع والاجتماعي ده قبل شوية يعني أستاذ صالح ده اللي مسى شوية، انه الناس بقت تميل لانه انا لازم اكون عندي عربيه افضل او انا عندي احسن موبايل برضو افضل من الثاني.
0: طبعا طبعا.
1: اوكي لازم يكون عندي بيت زوجه اولاد ما بعرف. فدي الحاجات اللبس وهكذا انه انا اكون افضل في لما يكون في في مناسبه او كده لازم يعني انا اكون عندي
0: اكون لابس لابس افضل لبس او ممكن تكون افضل عروس.
1: ايوه
0: يعني الحتات دي بقت اليوم هي الشغل الشاغل. يعني حتى في اختيار الزوجة أو اختيار الزوج حتى في العلاقات يعني إحنا في علاقات بتتبني أو في زواج بتتبني على المنافسة هو أصلا يعني اتوضع أو تم يعني ترسيخه كده جواي بأنه أنا داير أنافس بهذا الحبيب الوجيه أو بهذه العروسة السمحة يعني دي ممكن ده الشغل الشغل في الساحة حاليا
1: مع أنه يعني لما تكون القواعد الاختيارية يعني هي الشكل مثلا البنات الطول والوسامة والجمال أو حتى ذاته القروش والمكانة الاجتماعية ولما يكون ده المسيطر في المجتمع ده بوريك نتيجة العلاقات الزوجية ممكن تكون كيف النتيجة باينة إنه أول ما الناس يكونوا قاعدين لطالما أنت خطيت المظاهر هو ده الأساسيات الاحتكاك ما معروف نتائج بيكون شنو يعني أنت وضعتها المبادئ حقك أو نقاط الاختيار بتاعك في الشكليات لكن أنت نسيت الطبيعة يعني طبيعة الشخص أخلاقه مبادئه وقيمه ده ما مهم المهم الشكل ممكن يكون الزول عشان برضو يقدم نفسه الحتة طبعا يعني ممكن يكون يتكلموا فينا كثير الشباب يعني عشان أنت تقوم تكون جاذب وأنت تكون مقبول ومنافس برضو بتحاول مقابل الحاجات الناس عايزينها الشكل إنك تقوم تتصرف وتسلك سلوك كويس يعني دي حاجة ممكن الزول يقدم وهكذا البنات يعني السلوك بيكون أساسا يعني
0: مؤقتة
1: ما يتجنن يعني أنا أقدم السبت على الأحد الميم فبيقوموا بيعملوا سلوك بيسلكوا بطريقة ممكن يقدموا نفسهم كأنهم محترمين أو ناس نشيطين أو ناس يعني كرماء وكده ولكن لما نيجي الحياة الزوجية بعدين الأمور دي كلها ممكن تنتهي ليه لأنه أساسا القواعد اللي وضع عليه الاختيار هو قواعد عنده علاقة بالمظاهر الاجتماعية فبالتالي بنشوف أنه في كثير من الزواجات اللي حصلت بيكون فوق خلافات كبيرة جدا جدا وفوق ناس يعني تقريبا أي زول مشى بيتهم أو ناس قاعدين في محل واحد كأنه ما عندهم أي علاقة ما بينهم دي الناس اللي هم حاولوا أنه يحافظوا على مكانتهم قدام الناس يعني إحنا كويسين ففي قبل يومين كنا بنتكلم يعني في موضوع مع أستاذة غادة أنه يعني في كثير من الزواجات اللي حصلت يعني ناس يرجعوا بيوتهم يهم ما مبسوطين يعني ناس كابتين على حالهم ما في اسم شنيا
0: ما في حياة
1: بالضبط كده والدليل الثاني انه يعني اذا هم زوجوا في الكنيسه ما بتلقى لهم موجود في الكنيسه انت كده عمل بحث في الحته دي وشوف الناس اللي تزوجوا في السنه اللي فاتت الكم وشوف حضورهم كيف لو ما تشوفوا ان هم حضورهم ما موجود اذا هم اساسا يعني حياتهم ما تمام فده بوريك كيف انه يعني الاختيار بتاع المظاهر الاجتماعية لكن الكلام اللي بيقوله يسوع أن المنافسة مفترض يكون أنك تتنافس على بالمحبة أنك تتنافس بتقديم الخدمات أنك تتنافس أنك تقدم يعني الآخر على نفسك يعني في التواضع في المحبة ليه لأنه أنت بتخدم الآخر أنت بتحب الآخر فبالتالي أنت بتضع للآخر أولوية ده بيكشف أنك أنت قدر شنو قوي يعني ده ما في حاجة تخايف عليه لما تخدم الآخر ده القاعدة اليسوعية هنا إذا جاز التعبير كلمة يسوعية ده يعني أنا قصدي قاعدة يسوع ليه لأنه ده أخلاق الملكوت يعني ده أخلاق اللي من أجله جاء ربنا عشان يعلمنا له إنه نحن يعني نقدر نقدر إمكانيات وقدرات وتميز الآخر إنه نرفعه وإنه نشجعه ولما أنا أجي أتنافس وبوجود الآخر ما عشان أنا أبقى أفضل من الآخر لكن عشان أنا أنافس يعني ضد ضعفي الإمكانيات بتاعي ضد الكسل ضد الفشل ضد يعني المحدودية الفكرية أو الإخفاقات اللي أنا بنافس ضد الحاجات دي فبالتالي وجود الآخر هو بيخلينا أنا أقول لطالما هو إنسان نجح إذا أنا ممكن أنجح لكن مش بيكون لأنه هو نجح أنا دربك أفضل منه فالقاعدة بتاع يسوع هنا إنه أنا أقدم الآخر وده بيساعدني إنه أنا أنمو أكتر. وزي ما أنا بحب لنفسي إنه يعني يعملوا لي حاجة كويس، هو بيعلمني إنه نقدم الحاجة دي للآخرين. يعني أنا داير يعني أعيش في سلام، لازم أنا أقدم السلام. عايز أعيش في محبة، لازم أنا أقدم المحبة. عايز أعيش في إنه أنا يعني في سخاء الناس يعني ساعدوني، أنا مفترض أكون عندي مبدأ العطاء، عشان كده أقول مغبوطا هو عطاء أكثر من الأخذ. فلازم يكون في المبدأ إنك أنت تعطي، فبالتالي بتعلم الآخر إن هو يعني يدي. ده المبدأ المسيحي اللي يسوع هو بيقدمه، اللي هو المحبة وأخلاق أخلاق الملكوت.
0: أيضا في نقطة مهمة جدا جدا، وإحنا بنكمل في الكلمة المقدسة اللي دايما هي الحياة بالنسبة لنا، في إنه الكتاب المقدس ما دعانا إنه إحنا يعني نتنافس المنافسة دي، لكن دعانا على حاجة مهمة جدا جدا. حتى يعني العهد الجديد ما بشجع المؤمن على التنافس في المكانة والشهرة، لكن دعانا دعوة مختلفة جدا جدا، وكمان يعني ما في شبيه لها في الحياة في الوجود بتاعتنا، لكن بيكون مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني هل بنقدر يعني لو دي الحقيقة اللي احنا مفترض نعيشها في هذا الوجود، نقدم بعضنا بعض في الكرامة، انه يعني كيف يكون في تشجيع، كيف يكون في يعني بذل للآخر، عطاء للآخر بطريقة او باخرى. ودي الكتاب المقدس داير يلفتنا او داير ينبهنا على انه دي المفترض تكون في حياتنا اليوميه.
1: انا كده خلينا اقرا بعض الايات اللي هي ممكن بتشجع الفكره دي لو سمحت.
0: تمام.
1: مثلا في رومية 12:10 بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامه، الكلام اللي قلته هسه، انه انا بسعى لكرامتي، لكن لي انا اسعى لكرامه الاخر.
0: بالظبط.
1: انه انا اقيم الاخر، ودي حاجه كويسه انك تقيم الاخر، فبالتالي انت بتزرع حاجات كويس في التشجيع، في الخدمه، في المحبة. في آية ثانية في عبرانيين 10:24 بيقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. احنا بنعرض بنعمل تحريض في السلبي، لكن هنا بيقول لنا حرضوا بعضكم على انك انت تخلي المحبة تكون موجودة كويس، وانك انت تعمل أعمال حسنة، فشجع الناس على الحاجة دي، أعمله وشجع الآخرين. عشان كده هو يعني بيعلمني كيف انه ما نكون أناني. في فيليبي بيقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخر أيضا. يعني إنك أنت ما تركز الأنانية، ما تخليها تكون مسيطرة على نفسك، لكن شوف في الآخر. عشان كده يعني في غلاطية 6 بيقول ليمتحن كل واحد عمله، حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيري. أنا أمتحن عمالي، أنا أشوف سلوكي وتصرفي كله قاعد يكون كيف، هل كله بيكون يعني جاي على أنا، أو أنا بسعى أنه أكون أفضل من الآخر، أو أكون يعني أعكس فشلي يعني من خلال أنه أنا أدمر الآخر أو أقلل من الآخر. لازم أنا أعرف يعني أعمل الامتحان. الكتاب بيعلمنا يعني نرجع نشوف سلوكنا كيف. فده دي دعوة في اليوم ده، لطالما الليل ويوم الأحد، يعني أن الواحد يمتحن نفسه ويشوف لما هو عايز ينجح أو لما ينافس أو در أفضل دوافع وقاعد تكون شنو. يعني هل دوافع هو أنه هو يعني يشتغل على قدراته وإمكانياته؟ هل الآخر ده بيبقى له محفز ودافع أنه هو يقوم ينجح ويديه الصيغة أنه أنا بقدر أعمل أفضل؟ لا، يعني الفكرة بتاعت أنك تكون عندك مودل أو يعني نموذج أو يعني زول تحتزي به يعني كقدوة، ده المبدأ هنا، أنه هو لطالما نجح تخط الزول ده أنك ده أنا ممكن أنجح وهكذا. ده الحاجة الكتاب المقدس بعلمنا فيه، أن نفحص نفوسنا عشان يعني نبقي المنافسة فعلا هي مطورة لإمكانياتنا وقدراتنا، نكون مبدعين وبتكر.
0: الكتاب المقدس أيضا يعني بيحثنا على حاجة مهمة، وهي يعني أبعد من اللي إحنا بنتخيل. لا تنظروا كل واحد
1: إلى ما هو لنفسه.
0: تخيل ده لو في جوانا، لو الدافع ده جوانا، لو الحاجة دي جوانا فعلا بالمحبة، ما حتكون في منافسة اللا إنسانية هسي اللي احنا بنشوف في أرض الواقع. يعني إذا كان في البيت الواحد، إذا كان في الأسرة، المنافسة اللي بتمشي للفكر الأبعد، للدافع القاتل، للدفع يعني الدوافع السامة اللي بتوصل للكراهية، لإساءة الأخت اللي يعني جرحها أو يعني إساءتها بطريقة يعني صعبة جدا جدا, يعني توصل لدرجة الأذية وتكون في منافسة أخوات يعني في أو أخوان أو حتى ناس في خدمة واحدة أو حتى ناس في فريق واحد بيخدم مع بعض. خيل دي لما تكون في يعني للنفس للذات للأنانية قدر شنو الأسلوب اللي لا يرضي الله يخرج مننا؟
1: طبعا دي من الحياة المحزنة والمؤلمة إنه المنافسة السلبية الضارة الهدامة دي يعني بتدخل في المجال بتاع الخدمة والمجال بتاع ربنا, إنه الفيو الناس أساسا هم بيخدموا ربنا, نحن خدام لربنا. فلما نقول خدام لربنا احنا بنشيل المبادئ والقيم اللي هو يعني في الكتاب ولا ربنا وضع فينا كبشر إنه بيو نقوم نوصل رسالته للآخر. فبالتالي أي حاجة أنا بعمله ما بعمله عشان أنا أكون أفضل من الآخر, لا, عشان أنا أعمل أستخدم أفضل ما عندي لخدمة ربنا. فإذا كان قدرات فكرية عقلية حتى شكلية كويس, حتى يعني التناسق بتاع اللبس وشنو كل, أنا أعمل الحاجة دي عشان أمجد به ربنا وأقدم به خدمة ربنا, مش لأنه أنا أشوف نفسي الآخر. فبالتالي إذا كان ده هدفنا وده حاجة محزنة ومؤلم, بالتالي أنا بحاول بقدر الإمكان أنه أطلع السم الجواي تجاه الآخرين, أقلل من الآخر أو أحاول بقدر الإمكان أحاربه بطرق أخرى مع يعني مع ناس تانين, بحيث أنه الرسالة المؤلمة تصل للطرف الثاني. ودي حاجة ده بوريك أنه إحنا أساسا بالطريقة دي بيكون طلعنا خالص من المجال بتاع أنه بنخدم ربنا, بيقول إحنا قاعدين نخدم نفوسنا وأجندات تانية ما عندها أي علاقة يعني بربنا.
0: وليمتحن كل واحد عمله وحين إذن كله الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. ليه ما نقول نفحص دوافعنا يا أستاذ في الحياة اليومية تجاه الحاجة اللي إحنا بنقوم بها؟
1: ليه ما
0: يكون في فحص عشان دي تكون نقية, تكون يعني بتصحينا بتفوقنا؟ ويعني أنا أختبر هل الحاجة دي بعملها بنية صافية, يعني حتى وأنا بطلب الحاجة دي أو بمشي بتكلم يعني الشخص المسؤول مني أو الحاجة دي, يعني أفحص دوافعي, يعني شنو اللي بخليني هل دي غيرة؟
1: أنا أعتقد عدم عدم الفحص الذاتي ده بوريك إنك السم بتاع الكراهية والأنانية دي والخوف من الفشل مسيطر عليك بطريقة ما بديك فرصة إنك أنت تنظر نفسك إلا زول تاني يعكس لك المراية دي عشان أنت تعرف إنه في مشكلة أنت بتعاني منه. فعدم يعني الالتفات للكلام ده أو إنك أنت ما قادر تسمع الكلام ده أو الكلام ده بيكون منفر, يعني كان في كلام كويس طالبينه يعني عكسه لك أو داري يقول لك, إذا كان رد فعلك تجاه الكلام الكويس اللي بيخليك إنك تفحص نفسك أو تتراجع كان مشاعرك منفر ورافض, إذن الحاجة دي يعني أعمتك تماما, يعني تمكنت منك تماما, يعني بدرجة أنك تبقيت أداة فوقه. فده شيء خطر يعني. فإذا كان أنت بيكون عندك الشعور ده يعني أنت محتاج أنك تقعد مع ربنا وتقول لي أفتح لي بصيرة عشان أنا أقدر يعني أقدر يكون عندي إمكانية وقدرة كويس أنه أنا أفحص نفسي. برضو ما أدينا فرصة لروح الله, ما أدينا الضمير يشتغل شغله, يعني ضميرنا ممكن تكون شبيه بالموسومة أو يعني إحنا خدرت بالكراهية وبالأنانية والاستعلاء. ففي مشكلة في الإنسان الباطن بتاعنا, يعني دار له إعادة توجيه وإعادة يعني ضبط من أول إذا إجاز التعبير. في سؤالين على فكرة
0: ديسكفر. نعم أنا انتبهت له هسه. ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام, تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك القس دكتور جاكسون إن شاء الله يا رب. بيقول بس سؤال, هل المنافسة أن نقتل الآخرين أو تستخف من مجهودات الآخرين؟ شكرا, ربنا يبارك حياتكم جميعا.
1: الحتة لسه كنا بنتكلم فيها النقطة الأخيرة دي بالذات, إنه يعني منافسة عشان والوضع في السودان فالمنافسة يعني لما تكون مسيطر عليك الكراهية والفشل والأنانية والذات استعلاء ده لما يكون مسيطر عليك انت بتكون في حاله بتاعت ياس. يعني تصرفاتك وسلوكك كله تصرفات يائسه. لما نقول يائسه انك انت يعني بقيت ما عندك اي حيله انك تبقى كويس حتى يعني تتفوق يعني. فبالتالي انت بتقوم تستخدم الوسائل انك تقتل. ده هنا المنافسه السلبيه، انك انت المنافسه في مفهومك انك انت تكون في التوب ما يكون في اي زول تاني غيرك، ودي ما منافسه. يعني لما نقول منافسه لازم يكون في زول مقابل لك، الزول ده انا بصارع او انا يعني بحاول معه بنقوم يعني بنتصارع على حاجه معين بحيث انه نبين امكانياتنا وقدراتنا. يعني احنا بنستمتع في الكوره لما كل فريق يعني بيبين قدراته الدفاعيه والهجوميه وهكذا، وده كل واحد بيبين الاخر وكده. لكن لما الكوره تقوم تتحول لك السير ولما كويس انك تأذي الاخرين، دي بقت ما كوره، عشان كده يا اخذت كرت احمر يا ما بعرف طلعت برا. فبالتالي ده كله مفترض يعني بيستحقوا ان يدوم كرت احمر لما يقوموا يقوم يحول المنافسة إلى قتل. يعني أنك تقوم تدمر الآخر يعني، أو تقوم تقلل من شأن الآخر للآخرين. طبعا ده برضو ده آخر الأسلحة اللي هو فاشلة، بوريك أنك أنت فعلا خلاص ما عندك أي حاجة. هذا بيبين أنك تبتكره لما نزول يقوم يطلع سلبيات الآخر وينشر بصورة يعني يركز على أنه الحاجات دي اساسا انتوا شايفين الزول ده كانه زول كويس، لكن انتوا ما عارفين الحاجه الفلانيه الفلانيه. وتذكر الناس وتحاول توسع في الحاجه دي عشان ما تقتل سمعه الاخر وتقتله معنويا ونفسيا قدام الاخرين. ده اسمه يعني انت زول يائس، ده يعني انت الكراهيه هي مسيطره عليك. فبالتالي انت ما عارف يعني شنو المنافسه حقيقة، المنافسة أو المنافسة اللي هي يعني اللي بتخليك أنك أنت تكون أفضل أكثر من أنك أنت تحاول تدمر الآخر.
0: إذن المستمعين الكرام، تحية طيبة ليكم. وحقيقة اليوم بذكرنا بحاجات كثيرة جدا، وبالذات بيرجعنا لنقطة مهمة، دوافعك في الحياة اللي أنت بتعيش بها وطريقة منافستك في الحياة، طريقة نجاحك في الحياة، الطريقة اللي انت قاعد تفكر بها انك دار تتفوق، الطريقة اللي انت دار تكون فيها انت الافضل، دوافع الافكار بتاعتك، التخطيط بتاعك يحتاج انه يتحمص، يحتاج انه تشتغل عليه وتفكر فيه بقودك لوين. يعني حتى جلوسك، قعادك، تفكيرك لوقت طويل وانت بتفكر بتدبر في الحاجة دي، انت محتاج تقعد وتتأنى عشان تعرف انت دار توصل لشنو. الموضوع ما سهل، الموضوع ما ببساطة، لانه يعني نتائج صعبة، نتائج كارثية عليك انت كإنسان. الحياة يعني انت موجود فيها لهدف سامي جدا، انت موجود لدعوة عظيمة جدا جدا، وانت حتى بتقدم وبتعكس الصورة دي. الحاجة المهمة انك انت تكون صورة يعني كويسة، صورة يعني جميلة، انت بتعكس المحبة الحقيقية والاحترام والتقدير للآخر، ليس للأذية، ليس لأنك انت ممكن توصل أخوك لحتى مرحلة صعبة جدا جدا. سيد جاكسون، في الختام عايزين نختم بهذه الرسالة في انه خلي منافسك تكون شريفة، لكن كيف تكون شريفة؟
1: وطبعا زي ما قلنا هنعيد بعض المعلومات في الختامنا، انك انت تمتحن نفسك اساسا لما بتنافس باي دوافع. دي حاجه مهمه. المنافسه هي مهمه خالص، لانه بدون منافسه يعني احنا ما بنكون موجودين. الحياه يعني ربنا خلقنا كده انه احنا ننافس الحياه من اجل انه نكون موجودين. واذا ما في منافسه بيكون في ركود في التجاره، اذا ما في منافسه الابداعات والابتكارات بتكون ميته في داخلنا ما بتطلع. فلازم ان احنا يعني نكون عندنا نتنافس، ولكن عشان ننافس بصوره كويسه لازم نعرف انه المنافسه من اجل انه ان احنا نطلع افضل ما لدينا. امثله مناسبه جدا الحته دي، اللعيبه بتاعنا الكوره عشان يجي يلعبوا بيمشوا بيشتغلوا بيعملوا تمارين كثيره، بيلعبوا فريقين، الفريق الواحد بينقسمه، كل فريق بيحاول يهزم الثاني باخراج امكانيات وقدرات. اذا كان في نقاط ضعف بيشتغلوا على الحاجه دي فرديا، اذا كان في جسمك، في عضلاتك، في رجلينك، في كتفك ومعنوياتك، ده كله بيشتغلوا عليه تدريبا على اساس انك انت تكون عندك اداء وإمكانيات كويسة وتقدر يعني تلعب لغاية الإضافيات كله. فده كله إنك أنت بتطلع أفضل ما لديك. عشان كده ناس برشلونة وريال مدريد يعني إحنا ما نقعد ندمر في بعض أكثر من إنه نقول فرصة كويسة لكن المرة أفضل الجاي أفضل وهكذا. ونحن لما نجي نشجع ما نشجع بعواطفنا, نشجع كده بعقلية بتاعت إنه الأفضل لازم يفوز وأنا بشجع فلان. متى ما حصل النتيجة النهائية خلاص أنا عواطفي مفترض تقوم تنتهي مع نهاية اللعبة وما يجيب لي أمراض في نفسي والكلام ده. وأحيانا حتى في تشجيعاتنا لما الكرة تنتهي لسه بنقعد ننتهي من بعض في الفيسبوك وما بعرف الحاجات دي, خلاص الكرة انتهت نشوف حاجة تانية. فالمنافسة عشان نحن نطلع أفضل ما لدينا ونقدم أفضل ما لدينا.
0: إذن في الختام المستمعين الكرام, كل يوم نلقى زول سابقنا بخطوة, فايتنا بخطوة, جاب حاجة أحسن, جاب عربية, جاب موبايل أحسن مننا, فتح مشروع أكبر عدد المتابعين, عدد المعلقين بالنسبة لهم, حتى ترقيته الراتب بتاعه يختلف مننا شوية, ولا حتى نجاحه يعني بقى حديث الساعة, بقى حديث الناس كلهم. وشوية شوية الحياة بنشوف إن هي بتتحول تمشي لطريقة مهمة جدا جدا. لكن السؤال المهم, نحن أصلا بننافس منه؟ أنت بتنافس منه عزيزي المستمع؟ زي ما قال الأستاذ قبل شوية, نحن محتاجين نفحص دوافعنا, أفحص الدوافع بتاعتك. ودي الحاجة المهمة في ختام الحلقة, كل اللي أنت بتقوم به, كل اللي أنت بتتحرك به, كل اللي أنت بتجيبه عشان تنافس بهم الطرف الآخر, أنت عايز توصل لشنو؟ 200 الفوز يبقى خسارة. إذن نتمنى لكم في الختام يوم سعيد, نتمنى لكم أحد مبارك, نتمنى يوم جميل لكل الناس اللي بتنتظر ختام المحفل الكروي الكبير كأس العالم اليوم الساعة 10:00. نتمنى الجميع يستمتع بوقت, نتمنى أنه تكون في روح رياضية, نتمنى أنه يكون الختام حتى في الدول المنظمة تكون خير مثال, لأنه بحسب ما بيقول أنه في فاصل في الشوط الأول والشوط الثاني بأنه في حفل يعني للفنان المغني الكبير, حتكون طبعا مفاجأة للكل. ففي توقعات يعني أنه شاكيرا حتختم المحفل ده بطريقة جميلة, أو في يعني ختام حيكون ظريف وكلام زي كده. نتمنى اللي بيفوز الناس يعني تديه اليد أنه ناضل يعني الفترة دي كل الحد ما يوصل للفاينل ويتوج بهذا الكأس اللي الدولة كلها يعني أنا بيعجبني أنه الدولة كلها بتصب فكرها وتفكيرها وتشجيعها وكل هم إنه شنو إحنا نكون أبطال العالم.
1: ونحن نسعد يعني بنتيجة المباراة يعني, وحكاية ما تكون برشلونة.
0: لا يعني أنا نفسية أستاذ جاكسون إنه دي تكون عبرة. كل الدول يعني أكيد كل الدول بتنافس أو بتشتغل على المنتخبات بتاعتها. أتمنى إحنا كأفارقة يعني في المواسم الجاية في الأعوام الجاية إنه نأخذ خطوة أكبر, نخت يعني تكون قفزة أطول, قفزة أقوى. إحنا يا صراحة بنفتقد منتخباتنا مؤخرا اللي هم يتأهلوا لدوريات يعني المتقدمة يعني من دون السنين يعني. لكن نتمنى على إنه نأخذ الخبرة الأكبر, نفسنا يكون طويل, نلعب بأسلوب يعني يخلينا الحلم ده يكون بالنسبة لنا ولا شيء يعني سابق كلنا إنه نحقق كأفارقة أو كدول الخليج أو دول آسيا. المهم يعني الكأس السنين الجاية يطلع من قارة أوروبا, يطلع من أمريكا, يطلع من القارتين دي.
1: وأنا على فكرة من فترة كنت بفكر بالطريقة دي, لكن أنا جد اكتشفت إنه التفكير بالطريقة دي ما بالنسبة لي يعني ما مهم جدا. لأن

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حشتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهو ما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة

0: المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
1: نص العلاج يعني مع يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت. صراحة يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه. يعني
0: الفواكه أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول ما تاكل بلح. كويس. احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك.
1: صعبة شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر. ما بينفع ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة.
1: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل مشوفيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني. كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل. مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح. دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي

0: البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، الحاجات دي في جنوب
1: البافرة.
0: السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخد عيش أسمر، كويس، عشان
1: ردة،
0: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة أقول لك ما تاكل عصيدة عشان انت عندك سكر. هتاكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة. فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك.
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهياخد السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال، كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر وياكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ انه فعلا الادويه دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: اول حاجه العلاجات تحت السكر دي ما عندها اي اعراض جانبيه، ولو انت حسيت باعراض جانبيه فدي للاسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي، في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي، ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس، أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليلو حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. او لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوالي هيفوقه.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حتة سكر في في في خشمه، ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق، وانت كده أنقذته. كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
1: أو في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتة إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن،
1: خلاص. قعدنا في موضوع السكر كتير لأنه زي ما قلت لك
0: أما السكر ده كتاب
1: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100 حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القرايه تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق ال 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ.
1: هو ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحتة بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجة احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120/80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
4: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم. لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا:
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
4: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
4: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
4: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم. فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
4: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
4: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يقدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين المتابعين الكرام في كل مكان. مرحب بكم وأهلا بكم في صباح جديد، كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس الغالية، لكل الناس الجميلة، لكل الناس النشيطة، لكل الناس اللي بتبدأ من الصباح بحيوية وبرشاقة وبروح عالية كده وباستعداد وبتجهيز وبوعي وبفكر جميل من الصباح. هي شاكرة الله، حمد الله على إحساناته، على مراحمه، على كل نعمة، على كل بركة صباحية. كل الاحترام لكم وتحية كبيرة لكم من صديقكم وأخوكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد وفي مشوار جديد، في رحلة نتمنى أنه نأخذه كلنا مع بعض في هذا الصباح، من خلال موضوع صغير، من خلال موضوع بسيط لكن مهم وفي معناه كبير جدا جدا، وكلنا بنحتاج له ومحتاجين نفكر ناخده بجدية وبكل انضباط وبكل حماس. سعيد جدا جدا في الحلقة دي انه ترافقني ان تكون معايا العزيزة الغالية دكتورة كاميليا، الأخت البسيطة و
1: صديقة البرنامج
0: وصراحة يعني فرصة كبيرة جدا وامتياز وشرف لي للمرة الكام يا أستاذة لو سمحت.
1: كتير
0: بس عدو بس كتير، لأنه ما بقت ضيفة يعني ما حنقدر نقول لها تاني ما تيجي، بقت عزيزة عندنا، وأكيد طبعا بمواضيع كتير أنتوا بتتابعوها بتشاركونا، وإن شاء الله يعني في الأمات الجاية في مفاجأة لكم، وبس صلواتكم دعواتكم ان هي تقبل ولا انت قبلت ولا شنو الحاصل؟
1: لسه ما معروف.
0: هي بتدرس في الموضوع.
1: ايوه بالضبط،
0: بتدرس في الموضوع لسه. وبالمناسبه دي يعني من الصباح كده، رغم انه الناس لسه ما طلت علينا، لسه ما شاركتنا من الصباح، زعلت لما اسبانيا شال الكاس؟
1: ما زعلت، انا دائما مع الفايز. انا بشجع الكره الحلوه النظيفه.
0: يعني ده هروب ولا ده؟
1: لا ما هروب، بس ما لي في الكورة شديد،
0: ما لي في الكورة
1: لكن بس دائما مع الفايز.
0: هارد لك لكل الناس اللي شجعت ليونيل ميسي أو شجعت الأرجنتين وكان يعني قلبها كده إنه يختم المرحلة بتاعته والفترة بتاعته وزمنه وجيله
1: بياخد الكاس
0: بكاس تاني. لكن معلش دي كرة القدم، ويعني زمنك خلاص كفاية يعني. فأكيد يعني دي حاجة جديدة جدا،
1: يعني بيسلم جيل تاني،
0: واتمنى انه ده يكون حالنا يا كاميليا دايما في الحياة، انه يكون في تسليم وتسلم بروح عالية
1: رياضية.
0: يعني بنشوف لامين يامال الود الصغير الشال يوم من الايام وجايبين صورة كده، يعني انا ما عارف هي، لكن يعني كأنه نشأ على ايده ونشأ على أيوة. فده شيء عظيم يعني،
1: صح. والصورة المقارنة تاني لما بعد ما أخذوا الكاس، يعني ما نسى، رجع لميسي وسلم عليه وحضنه كده كانوا بيواسيه. دي صراحة
0: يا أخي شفتي أنت كنت متابعة الكورة؟
1: أيوة تابعت الكورة بس برضو مع الفايز.
0: يا سلام عليكم صراحة، يعني أنا عجبتني الروح دي يا كاميليا في الختام، إنه كثير من الناس شاهدت المباراة، وكثير من الناس يمكن صح. يعني حتى في السوشيال ميديا تابعت التفاصيل دي،
1: صح.
0: وده شيء جميل على فكرة، يعني دي إضافة جديدة ل ل ل ل للأنثى السودانية أو بصورة عامة، يعني أنا بحب إنه لابد تضيف حاجة جديدة في
1: مجتمع،
0: يعني في حياتها، يعني بصورة عامة إنه تعمل لها مجال جديد.
1: هي السنة، يعني أنا ما بعرف لكن لاحظة كثير السنة دي المرأة السودانية كانت متابعة بشدة، يمكن كمان عشان يعني الظروف شوية تغيرت، فبقينا قادرين نشوف إن هي بتنزل مثلا تحضر الكرة في أي حتة أو كده. طبعا يعني شوية كان صعب في السنة اللي فاتت إنك أنت تنزل وده، لكن حاسس
0: تقعدي في نادي أو أيوة
1: في أيوة أيوة بالضبط، وتحضر كرة وتشجع وده، فيعني كويس ادونا المساحه دي ان احنا نعبر.
0: ارتقينا
1: يعني لو ما يعني خلونا نعبر عن مشاعرنا من غير احكام.
0: يعني الرجل السوداني شويه ممكن يكون يعني شويه
1: ما حتكلم في النقطه دي.
0: لا بينه وبينك يعني
1: هو شوف يعني في تغيير في الحته دي، في تغيير ليه؟ لانه حتى حسي بيجينا نشوف حتى الاخوان بيسوق اخواتهم يعني حتى ناس البيت الابو بيسوق عياله او بنته، والاخو بيسوق اخته وكده يعني فهمت، وبتخالته يعني المهم يعني هم ذاتهم الاسره الاولاد في الاسره بيقولوا لا يطلعوا من فكره انه لا البيت ما تمشي معانا وما تحضر معانا كوره وكده، لا بالعكس
0: يعني المفاجاه ايناس يوم اللي نال الكوره قبل الاخيره مشت يعني لقت الود ما في والبيت ما فيش واضطرت انه تنزل تحت تحضر
1: يا ايوه يعني دي حاجه حلوه ايوه دي حاجه حلوه. وانا من زمان كنت دائما بقول ليه الراجل ما يسوق مثلا مرته او خطيبته او اخته وبتاع مش يحضروا كوره سوا، يعني بيخليها تكون شنو يعني جزء من حياته بدل ما هو براه طول الوقت.
0: هي لكن دي حاجه نفسيا بتلعب دور كبير
1: اكيد إن هي... اكيد اكيد يعني انت لما تشاركني اهتماماتك وانا اشاركك اهتماماتي دي حياتي بتقرب الناس من بعض،
0: يعني ما بتكون طاردة في البيت لما يكون هو بيشاهد في كورة أو بيشاهد في أخبار، لأنه أدى مساحة بتاعت إن أنت تشاركيني
1: يا أيوة بالضبط كده. بالعكس أنت لما تكون في البيت وبتفتح الكورة وهي بتشارك معاك أو على الأقل فاهمة أنت بتعمل شنو أو بتحضر كورة وكده بتديها مجال إن هي تفهم وإن هي تكون معاك في الجو، وفي نفس الوقت هي بتحس إنك أنت بتقربة منك مش بتبعيدة عنك. يا
0: إذا المستمعين الكرام يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، ونتمنى إنه دي تكون الروح الجوانة أو الطفرة، هي ما طفرة لكن يعني ارتقاء أو تطور جديد أو مرحلة جديدة في إنه يعني إحنا ناخد مرحلة جديدة. إذا بنقول هارد لك لكل الناس تاني اللي شجعت الأرجنتين وكان قلبها، فالملف ده انطوى خلاص، كاس العالم
1: انتهى
0: اتقفل بكل ما فيه
1: بالضبط كده
0: بسمح والكعب انطوى، بس تاني شنو الناس تقبل على وين؟
1: قدام احرق اولاد النهارده
0: انا يعني بديت الاحظ للتعليقات للناس بدات تكتب هوي يعني خلاص كاس العالم انتهى، الناس ترجع كنايسه ترجع اجتماعاتها وترجع اشغالها وترجع
1: بعد
0: ترجع حياتها الطبيعيه، ونرجع تاني نشوف برشلونه وين، ريال مدريد وين والكلام الثاني يعني ودي حاجه جميله بصراحه. خلاص خلونا نقفل الصفحه دي كفايه، يعني الفيسبوك ريحوه شويه وتعالوا للحاجات اللي ممكن تكون شاغله في الوقت ده. ففي الصباح كده جميل انه احنا نجي كده نتحرك مع الصباح في موضوع جميل جدا جدا، عشان كده خلوني أسألكم ويعني جواب بيني وبينكم وبين نفسك، آخر مرة قلت فيها أنت تعبان كانت 200، آخر مرة كده وأنت يعني طلعت بالحقيقة دي قلت أنت تعبان أو أنا تعبان 200، آخر مرة بكيت فيها من قلبك، آخر مرة كده بكيت بحرقة من قلبك من جوة كان 200، آخر مرة طلبت مساعدة، آخر مرة طلبت إنه زول يساعدك كانت 200، ولا أنت من الناس اللي بتقول أنا كويسة الحمد لله، ولا أنت من الناس اللي بتقولي أنا كويسة الحمد لله حتى لو الدنيا كلها واقعة فوق راسك، ممكن الدنيا كلها تكون يعني فوق راسك كله أنت ما عارفة شمال من يمين وما عارفة إنك تعملي الحاصل شنو، أو ودي حاجة صعبة جدا جدا. عايزين نقول إنه مرات بنقع أو بنقنع نفوسنا إنه القوة يعني هي كل شيء، لكن في الحلقة دي حنعرف حاجات كثيرة في رحلتنا الصباحية مع كاميليا، ويعني خلينا كده يعني نبتدي الفكرة وسؤالنا بتاع الحلقة يا أخواننا، منو أقنعك ببساطة كده فكر، وقبل ما تكتب قبل ما تعمل أي شيء منو أقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت، منو أقنعك يعني إنك تكوني خدت الفكرة والفكرة دي جاتك إنه أنت لازم تكوني قوية في كل الوقت، والقوة دي ذاتها هي شنو؟ وده اللي إحنا دارين نعرفه، يعني شنو إنك تكون قوي، يعني شنو إنك تكوني قوية؟ أكتب لنا وشاركنا، لكن تعالوا نأخذ الموضوع ده ويعني من زاويتين، الزاوية الأولى المهمة اللي هي الزاوية النفسية، يعني إنها جايبين دكتورة جايبين زول نفسية، فهي ما يعني حتجينا الحتات نستحملها أو نفهمها ونمنطقها منطقة روحنا يعني كده. تعال نحكي احكي لينا كده
1: طيب العنوان صراحة هو سؤال بسيط لكن في نفس الوقت سؤال قوي شديد. يعني شو منو فعلا منو الأقنعني إنه إحنا طول الوقت لازم نكون أقوياء؟ ودي حاجة إحنا للأسف متشبعين بها وقايمين بها وبنعلم بها أجيال الجاية. طيب الفكرة إنه أصلا إحنا شنو هو تعريفنا للقوة؟ في كلمة القوة في حد ذاتها كلمة يعني الناس بتستخدمها كتير, لكن في نفس الوقت ما قادرين يعرفوا معناها أو مش ما قادرين يعني تعريفها ما دائما واضح. بنربط دائما القوة بأنه مثلا أنه أنا لازم أكون قوي معناته أنا ما أبكي ما أشكي ما أتكلم ما أعبر عن مشاعري لو أنا متضايق أو أنا زعلان. لكن طالما جيتني في الملعب بتاع علم النفس أنه القوة النفسية ما معناها غياب المشاعر, ما معناها إن أنا ما أبكي أو ما أعبر عن مشاعري أو ما أتكلم أو كده. بالعكس إن هي القدرة إنه أنا أقدر أتعامل مع المشاعر دي بطريقة صحيحة, طريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. تمام, ده التعريف بتاعه. حايده تاني عشان الناس تقدر تستوعبه لأنه هو توتالي مختلف من
0: المفهوم اللي عندنا.
1: المفهوم اللي عندنا اللي هو القدرة النفسية إنه أنا أقدر أتعامل مع مشاعري بطريقة صحيحة, لا بطريقة لا تأذيني أنا ولا تأذي الناس التانيين. وما معناته إنه أنا ما أعبر عن مشاعري, بالعكس القوة النفسية إنه أنت تعبر عن مشاعرك بطريقة صحيحة. تمام, وبالعكس ولازم تعبر عن مشاعرك فيها. وما معناته إنك أنت ما بتتألم, بالعكس أنت بتتألم تمام وبتضايق وبتعيش الألم ده ولازم تعيش الألم ده ولازم تنفس عنه. تمام, دي القوة إنك أنت تكون قوي نفسيا. تمام, من وين جات الفكرة؟ وده السؤال بتاعنا. للأسف من البيئة بتاعتنا, من التربية, من التنشئة, من البيت. فهمت ليه؟ لأنه حتى الطفل إحنا حاسين في البيت بنقوله شنو؟ ما تبكي أنت ولد, ما تبكي أنت كبرتي, ايوه ما تبكي خليكي قويه, المجتمع
0: استحملي.
1: ايوه بالضبط كده. ما تكلم, وحتى لو في زول يعني في البيت طبعه او في المجتمع طبعه او صديق لينا طبعه انه هو بيتكلم عن مشاعره طول الوقت وبيحكي, احنا بنقول عليه شنو؟ الزول ده شكاي. فهمت؟ يعني بنوصمه طوال انه هو شكاي بكاي, ما عايزين نتكلم معه. ليه؟ لانه هو طول الوقت حيقعد يقول لنا انا مالي, انا حاسس بشنو, انا بتاع. فاحنا المجتمع بيطالبنا انه احنا ما نزعجه بمشاعرنا, ما نزعجه بافكارنا, ما نزعجه بالحياه اللي احنا بنمر بها. فالناس بتهرب مننا. انت لا لو عندك زول طول الوقت بيجي يشكي لك بتقول له زول شكاي, انا ما داير اتعامل معه او ما داير شنو اقعد معه طول الوقت, بتخفف بتقلل. ليه؟ لانه المجتمع طلب مننا كده من واحنا صغار, ربنا انه الكبت بتاع المشاعر دي القوه. فهمت؟ عكس انه هو بالعكس, التعبير عن المشاعر دي القوه. انك تتعبر عن مشاعرك بتحتاج شجاعه, لكن انك انت تكبتها دي اسهل.
0: والحاجه دي يا اخوان انتوا رايكم فيها شنو؟ هل ده من الصباح يقدر يغير المفهوم بتاعنا, يقدر يغير الحاجة اللي ترسخت جوانا من إحنا صغار؟ يا أخوانا الحاجة دي مؤثرة جدا جدا. إذا يعني الإقناع ده عندك أنت كأبو هسي وأنت كأم بتسمعينا وأنت بتخلي بنتك تستحمل يعني لأنه هي بنت والوضع والظرف ده يعني فرض عليها كده. والحتة اللي قالتها الحساسة جدا إنه ولد في البيت, ولد ده بيعبر عن مشاعره, بيعبر عن الحاسيس, عن الحاجة جواه, فبنسكته وبنخليه يتحمل غصبا عنه
1: ويخفي مشاعره
0: وما يعيش الحاجة دي. هل أنا وإنت ظلمنا أولادنا؟ هل أنا وإنت ظلمنا بناتنا؟ ولغاية هسي يعني ممكن تكون إنت كبير في العمر وإنت بتتألم لكن بتخفي ألمك. وإنت ممكن تكون متوجع. يعني أنا أبويا الأيامات دي تعبان جدا, الله يسلمك, لكن داير أقول حاجة مهمة. هو كبير في العمر ووصل مرحلة يعني بيبكي من الألم. يعني تصدقي أنا الحاجة دي وبتكلم في الكلام ده بشوف قدر شنو إنه مرات ممكن نقول لي أخي يعني دايرنا أقول لي تحمل.
1: أيوة
0: هذول متألم يعني خلاص, وما في أي يعني ما في فلسفة هنا, ما في فلسفة. أنا الحاجة دي اختبرتها في الأيامات الفاتت إنه ما نتفلسف كتير. ألم معناه ألم. وهو بيبكي معناه ما بيدعي. يعني هو لما يجيك جنس غير لما يجي يتكلم ولا ده ما تدعي.
1: صح.
0: ما بتدعي على أمي ولا أبوي ولا دار الدلع. لا, في حاجات مرات تكون صادقة. لكن قدر شنو إحنا ظلمنا أولادنا ظلمنا أنفسنا
1: ولسه بنظلم أنفسنا. بدي أهم شيء يعني مثلا أنا الحتة اللي ذكرتها بتاعت إخفاء المشاعر دي، يعني أنت عارف المشكلة إنه المجتمع والناس وعلمونا، وإحنا للأسف علمنا روحنا كمان مع الأيام إنه إخفاء المشاعر ده معناته أنت زول، أنت القوي. فبيجا شنو بيجا؟ إنه بيربطوا قيمتك كإنسان في قدرتك لاحتمال الألم وإخفاء المشاعر، ودي المشكلة هنا. إنه على قدر ما بتقدر تخفي مشاعرك وما تصهره وتبان مبتسم وقوي، معناته أنت زول قوي، أنت زول كده، مع إنه ما له علاقة. تمام؟ إنه الزول بيتألم، إحنا ما بنقدر، إحنا ما عايزين نفهم الألم. لكن عايزين نطالبه إنه هو يتحمل الألم اللي هو بمر به، وإنه هو ما يصير لنا مشاعره. ليه؟ لأنه بنعتبر إنه ده ضعف. ودي للأسف حتى بتوصلنا إنه بنتعود بعد كده انه الالم والتعب ده جزء من حياتنا وجزء كبير بيشكلنا، وانه الحاجه دي مقبوله. يعني انا لدرجه انه في ناس لما يكونوا في وضعهم كويس مرتاحين ما متالمين ما في مشاكل، لا بيقلقوا، بيبدوا يقلقوا، لا هم تعودوا نفسهم، عودوا مشاعرهم ودماغهم انه هم طول الوقت لازم يكونوا شنو؟ قلقانين، خايفين، متالمين، تعبانين، ما تعودوا على الراحه.
0: الحته دي حتى انطبقت يعني هل حتى على الزول الإنساني ده الدكتور اليوم، يعني أنت الليلة قدامنا وفي دكاترة كتار بيسمعونا على إنه الحتة دي ذاتها هم مرات بيظلموا بها المتألم، بيظلموا بها المريض، لأنه هو جزء من المجتمع السوداني، هو جزء من المجتمع اللي يتشبع بالفكرة دي، ومرات ممكن يكون طبيعي.
1: ولا هو مش بيظلموا المريض، هم بيظلموا روحهم هم ذاتهم. ليه؟ لانه زي ما انت قلت، انا انا انا انا اتربيت كده، في حاجات بتفضل جوايا عشان اغيرها بتحتاج وقت. مثلا كطبيب نفسي او كمعالج نفسي بتاخد مني وقت انه انا اغيرها فيني انا ذاتي. فبيجي فعلا يعني مثلا زول بيتكلم معك حصل له وحصل له، انت ممكن تكون ملتزم باخلاقيات المهنه في الوقت ده، يعني لا وبتحاول ما تصغر من المشاعر بتاعته وما تستصغر الالم بتاعه وتعيش معه مهما كان الالم. يعني في ناس ممكن عادي يجوك يتكلموا معاك وهم متضايقين ويدفعوا قروش عشان مثلا ضربوا ظفرهم واتكسر فيه كده، يعني في ناس كده. بس الموضوع ده بالنسبه لها هي حاجه كبيره، وبالنسبه لك طبعا انت بتشوفه تافه في الوقت ده، ما بتقدر تحس، ما بتقدر تقول انه الموضوع ده ما بيحتاج او موضوع تافه. لكن بعد ما تخلص بترجع الانسان الطبيعي وتقول دي شنو ده.
0: لكن دكتوره ولكل الناس العلمين او الناس علم النفس بالذات، انتوا قريتوا المجال ده والمجال ده قريتوه، لكن عياداته في السودان او يعني المجال في السودان ما زي الاختصاص الثاني اللي فيه اختصاص، يعني فيه كمية بتاعت حضور أو التزام أو حتى يعني وجود، لأنه إحنا الجزء ده بالنسبة لنا في السودان واقع.
1: يا دوب هو أشوف يا دوب الناس بدأت تفهم إنه لا في حاجة اسمه معالج نفسي، في حاجة اسمه ثيرابيست أو معالج أنا مفروض أمشي له، يعني من غير الطبيب. يعني هم الناس، إحنا في السودان دائما يعني عندنا تجاني ماحي اللي هم ده الطبيب النفسي، وأنا شرحت قبل كده الطبيب الفرق بيناته. هم إحنا بنح في السودان بنستنى لما نصل مرحلة الطبيب النفسي بعد كده نمشي ناخد أدوية. وطبعا بعد ما يكون أنا شنو لما أقول إحنا يعني معلش للأسف بنقول عليهم المجانين، لما تصل المرحلة على حسب مجتمعنا يعني مثلا المرحلة دي بعدين نوديك المستشفى. لكن إنك أنت تمشي معالج وتبكي وتشكي وتحس من البداية تحلحل الأمور بالراحة، لا دي ما كان المفهوم ده ما عندنا. واللي يدوب حسي مع السنين الأخيرة دي مع الظروف اللي بنعيشها في الحرب وكده بدت تصهر إنه لا الناس بدت تقول لا إحنا محتاجين فعلا معالج أو طبيب نفسي.
0: في ظلم حصل كبير يعني. الإنسان السوداني بصراحة البيئة شكلته بطريقة صعبة جدا، يعني تشكلنا بأفكار كده وبأقنعة صعبة جدا. أتمنى أنكم أنتم معانا، أتمنى أنكم أنتم بتكتبوا، أتمنى أنكم تشاركوا معانا الصباح. وخلونا نشوف الناس اللي كتبت لنا من الصباح. آدم بيقول أحلى صباح لأحلى أستاذ هيثم، ليك وحشة، مرحبا بك يا آدم، تحية طيبة وصباح الخير، وسعيد جدا بوجودك معانا وانت بتتابعنا، ومعانا كمان الدكتورة كاميليا. وابو الزقم بيقول احلى صباح، يعني عليكم مرحب بك. آدم بشير والبشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم، تحياتي والجميع من المملكة، موضوعكم جميل، المؤمن القوي حبه إلى الله من المؤمن الضعيف. كويس يا آدم، شكرا لك وتحية لكل الناس في المملكة العربية السعودية. قسيس متوكل صباح الخير عليك ومرحب بك في صباح بلدنا، ونتمنى مشاركتك كمان. نصري أبكر خريف بيقول أوه أستاذ هيثم نسلم لك ونحن البعاد. يا أنت ما بعيد، أنت معانا قريب وفي أسرتنا الجميلة البسيطة دي، وإحنا مبسوطين لوجودك معنا. القسيس متوكل بيكتب بيقول صباحكم جميل مقدمي البرنامج، مشتاقين يا كيمو
1: يا دكتورة
0: يا كيمو.
1: أيوة
0: يا أنت، أنت دكتورة بختك يا أنت، اسمك ده
1: كيمو.
0: شكرا لك والحبيب لالو لكل المستمعين ومحبي الراديو، يوم سعيد أتمناه لكم. أنا ما أعرف أنت طلعت شنو بتشجع، منيا إسباني ولا أرجنتيني؟ يعني أنت ذاتك في الصورة ضباب، يعني هو من الشخصيات الممكن تكون في التشجيع، يعني مرات ما بصير لك هو مدريدي، مرات هو
1: لابس
0: لابد. فإحنا دارين نعرفك الليلة أنت أنت شجعت منه هيرجع، يعني هو يعني هو دائما أكيد حيكون شجع الفرنسيين، أنا بعرف يكون شجع الفرنسيين. نصري بكر بيقول ما فيش زول بيقنعنا إنك ما في زول بيقنعك إنك تكون قوي، لكن مجرد ما أنت تلقى التفاصيل المرة ديك هي اللي بتخليك تكون قوي، وليس تلك القوة التي نمارسها ضد تفاصيلنا اليومية ومعاملتنا مع البقية. رأيك شنو في الكلام اللي قاله نصري؟
1: أنا على حسب ما فهمت يعني إنه هو بيتكلم إنه الظروف هي اللي بتخلينا
0: بتشكلنا
1: نكون بكل القوة. وفعلاً هو للأسف ما بيعلمون إنه يجي زول يقول لك أبقى قوي عديل، يعني أبقى قوي كده، لكن هي
0: لكن دكتورة بنسمع
1: هي، لكن القوة بمفهومة زي ما أنا عرفت لك بمفهومة ده، لا هم أبقى قوي دي يعني شنو، يعني أبقى زي ما إحنا قلنا، لا تبكي لا تشكي لا تتكلم لا بتاع، وتستحمل تتحمل وتجي على نفسك وتضغط على نفسك لحد ما تتفجر، فهمت؟ دي أبقى القوي هم
0: لحد ما يجيب تجينا الماحي
1: بالضبط كده، هم أبقى القوي هو قاصدة تمام. عشان كده هو يعني بيقول. والجزء الثاني أنا فهمت إنه ما بتلك القول بمارسة التفاصيل ومعاملتنا مع البقية، إنه إحنا نبقى قويين. أنا ما فهم هو قاصد هنا إنه إحنا نبقى قاسيين مع الناس أو نستخدم قوة مع في التعامل مع الناس، لكن إنه أنا أبقى قوي أيوة الظروف هي بتشكل، وإنه الناس هي ذاتها والتربية هي بتأثر. أصحابك حس أنا الليلة لو جت نصعب تبقى بيقول لا خليك قوية
0: ياخده في حتى في وفاة زول عزيز أيوة عليك أيوة. زول غالي عليك، إحنا
1: يطالبوك إنك أنت
0: دارين نحاول، يعني إحنا بنحاول نواسي، لكن المواساة بتاعتنا أو يعني هو هي ما بتتسمى بصراحة في الوقت ده هي ما بتتسمى في الوقت ده، لأنه ما أنا يعني الفقد الزول ده ما أنا الفقد
1: صح ما خدنا نفسي مكانه
0: أيوة رغم إحنا دارين شنو نواسي صح أو دارين يعني نطلع أو نشيل منه
1: الألم شوية،
0: لكن رغم ده يعني شوية ممكن يكون الفكرة بتاعتنا والكلام إحنا بنقوله شوية صعب. زينب إسحاق صباح الخير عليك يا زينب، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. زينب بتقول صباح النور والسرور، صباح البهجة والأمل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. القوة هي فطرة مخلوقة داخل الإنسان على قد النظر البعض فينا يستخدمها للدفاع في الضعف أو في مواجهة الآخرين، لكن القوة يقين داخلي مكتسب من قدرات الرب، فهو مقرون بالإيمان. أنا عن نفسي اكتسبتها من أبوي له الرحمة والمغفرة. بتقول القوة تدعم الأمل والمشاعر والعاطفة، كل من يملك القوة يمتلك العفوية والمسامحة. نسأل الله يزيدنا قوة في ظروف البلاد الحاصلة. شكرا لك يا زينب للكلام الجميل اللي انت قلتيهم، لكن رأيك شنو في سؤال الحلقة يا زينب؟ طالما في يقين، طالما إنه إحنا بنعرف القوة اللي أدانا لها ربنا وكل شيء. لكن شنو الأضافات النشأة في الظروف المختلفة اللي إحنا الليلة تسميتنا أو كبدنا للحقيقة اللي إحنا مفترض الأحاسيس والمشاعر مفترض إحنا نعيشها يعني اليوم، لأنه إحنا في وضعية صعبة. يعني إحنا بنغفل الألم وإحنا بنؤمن إنه الحمد لله نعم، لكن فوق الكسر الجواي، فوق يعني الحزن الجواي، فوق كل شيء. وأنا ما ضد إنه نقول الحمد لله، لكن في إنه ليه ما قادرين نطلع الحاجة دي؟ هل بيجينا نخاف من بعض؟ هل ما قادرين نحكي للزول الثاني؟ هل ما بيسمعنا؟ ولا يعني أنا تعودت إنه بس أكون متحمل كده، يعني زول يحس بي ما في، ومرات ممكن أشتكي بطريقة ممكن تكون غلط. المشكلة وين يا زينب؟ بهاء الباقر محمد بيقول بيكتب لنا كلام جميل، بيقول صباحات الخير عليكم أهلنا في راديو سمر الحب. أنا شايف إنه من أكبر الأخطاء اللي بنعملها في حياتنا إننا بنحاول نظهر للناس إننا أقوياء طول الوقت، وكأنه التعب ضعف، وكأنه الحزن عيب، وكأنه طلب المساعدة معناه إنك فشلت. لكن الحقيقة غير كده تماما. منو الأقنعك إنك لازم تكون قوي طول الوقت؟ ومنو قال لك إنك لازم تواجه كل معارك الحياة براسك؟ نحن بشر بنتعب، بننكسر، بنمر بأيام ما بنكون قادرين فيها حتى نشرح الحاصل، نشرح الحاصل جوان. وفي اللحظة دي لو لقيت زول تثق فيه وقلت له أنا محتاجك، دي ما هزيمة، دي شجاعة. ده يعني احنا هنمشي جزء جزء يعني خليكم مركزة في انه هي ما قال، يعني هو كلام جميل جدا جدا، لو احنا نقراه كله نجي راجعين للخلاصة بتاعتك. طلب المساعدة ما ضعف، الضعف الحقيقي انك تكون غرقان وتصر انك ما محتاج زول، وانك تتألم في صمت بس عشان تحافظ على صورة الانسان القوي قدام الناس. وده الكلام اللي قالته قبل شوية وفهمت في وشرعت فكرة القوة يعني شنو. أحيانا أقوى قرار ممكن تاخده إنك تعترف إنك تعبت، وأقوى كلمة ممكن تقولها أنا ما قادر براي، وأجمل حاجة ممكن تحصل لك إنك تلقى شخص يسمعك من غير ما يحكم عليك، ويسندك من غير ما يمن عليك. خلونا نغير مفهوم القوة. القوة ما إنك ما تقع، القوة إنك لو وقعت تعرف تقوم، وما إنك ما تحتاج الناس، القوة إنك تعرف تختار الشخص الصح وتطلب منه المساعدة وقت الحاجة. فلو أنت اليوم تعبان ما تستحي، ولو محتاج زول أطلب المساعدة، ولو قادر تكمل براسك خلي في زول يمشي معاك الطريق. أنت ما ضعيف لأنك احتجت سند، أنت إنسان، وكل إنسان مهما كان قوي بيجي يوم يحتاج فيه كتف يسند عليه، وكل ما تطمنه يتمسك بيده وتقول له أنا معاك ما تشيل هم. عاطر الحب والتحايا، صديقكم وزميلكم بهاء الدين الباقر. الباقر قفل الحلقة لما الورق
1: ونمشي بعد
0: نمشي بعد. الله عليك يا الباقر، شكرا لك جدا جدا. ويعني أنت بتشاركني جزء كبير أو جزء أول حلقة كلها في الملخص الجميل. دكتورة نرجع لرسالة الباقر دي لأنه لخصت حاجات كثيرة جدا، وإحنا أكيد معاه في الفكرة للكلام الجميل، يعني كلام كده بيخلي الزول يقف كده يقعد ويراجع نفسه.
1: هو صراحة زي ما أنت قلت هو لخص الحلقة ويتكلم إنه فعلا نحن بشر واحنا بنتعب واحنا بننكسر وبمر ايام ما قادرين. يعني فعلا ما في زول بيفضل قوي، ما في زول بيفضل قوي طول الوقت. المشكله انه زي ما انا قلت طلب مننا انه احنا نبقى قويين، لكن ما ورونا يعني الطريقه اللي احنا نبقى بها اقوياء. ففهمنا اصلا لفكره القوه والصلابه والصمود اوكي خلانا الفهم الغلط خلانا انه احنا نتعامل مع الموضوع غلط لدرجة انه احنا بقينا ما عارفين نعمل شنو اصلا. ف يعني مثلا حتى واحنا كبار حسا يقول لك ما تبكي, انت كبير انت ما تبكي, انت خليك قوي. البكاء من ناحية علمية هي استجابة طبيعية للانسان, انه هو يبكي انه هو ينفس عن المشاعر السلبية جواته بطريقة البكاء, حتى لو صراخ حتى لو أي شيء. ليه؟ لأنه لو هو ما عمل كده بعد كده الكبت الكتير بيأثر معاه لدرجة إنه هو يعمل له مشاكل نفسية. أوكي, يعني أول حاجة بيجيه قلق, بيجيه اكتئاب, بيعمل له احتراق نفسي, بيعمل له يعني مشاكل نفسية كتير بعد كده ما بيقدر يتعامل مع. فالتعبير بالتعبير يعني بسيط جدا عن انه انا انفس عن مشاعري, انه انا اقول انا ابكي اتكلم ما لقيت زول. المشكله انه الناس بتقول انه ما في زول انا اقدر اتكلم معه, او ما بثق في زول انه انا اتكلم معه, فبعد كده بيكون في حده الصغه دي فزول شنو بدا. لكن مهم جدا انه انا اتعلم, لازم لازم لازم اعبر عن مشاعري, ولازم اعرف كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه. ليه بنقول انه احنا تعب, خايفين نقول احنا تعبانين زي ما احنا قلنا. انا عجبتني الحته بتاعه زينب انه القوه من الله وكده, لكن ما معناته انه انا لو ضعيف, انا قلت انه انا ضعيف معناته انا غير مؤمن. ما يعني الضعف ما هي قله ايمان تمام او فشل زي ما قال اخونا قبل شويه نصري. ما قلت ايمان, ما فشل, ما ضعف مني, لكن بيجي وقت انا بحتاج انه انا اقيف واقول لا انا تعبت, انا ما قادر ما اكمل. يا
0: عندنا رساله كمان من مبتسمه رغم الظروف, مبتسمه يعني شكرا لك. بتقول صباح الخير يا أستاذ هيثم, وفعلا يا أستاذ لازم نكون أقوياء, لازم نكون أقوياء كده. وضحية أكتر يعني ادينا مساحة فيها من عندك, حيث إنك أنت تشرحي لنا في أتو حال, في أتو ظرف, في أتو وضع, في كل الأحوال, ولا في معنى تاني لأنه لازم نكون أقوياء. نقطة مهمة جدا تاني وكذا إحنا يعني منشارك فيها, هل القوة النفسية معناها يعني ما نبكي؟
1: لا طبعا, لا نبكي ونسكل وندرد. لا بالعكس, القوة النفسية ما معناتها انه انا ما ابكي او انه انا ما اعبر عن مشاعري زي ما انا قلت, انه انا ما اتكلم. لكن زي ما انا قلت حسي قبل شويه انه وده ما مرض, يعني انه انت بتبكي وتعبر عن مشاعرك ده ما مرض نفسي ولا ضعف منك. لكن بالعكس في دراسات كثيره, دراسات حاليا ورت او اتكلمت انه

0: ممكن يؤدي للانهيار، وزي ما انا قلت حاسس بيوديك توتر واكتئاب حاجات كتيره. فلا انه انا ابتدي شيء ده شيء صحي جدا.
1: إذا الكلام مهم جدا الأعزاء المستمعين، إنه من حقك تبكي، يعني ما يعني ما تخطى كده لأنك أنت راجل.
0: يا
1: ما إحنا سمعوا لنا لكن نعمل شنو؟
0: لا لازم لازم تعمل لك ركم بتعبيكة كده.
1: أيوة. أنتوا يعني أنتوا رأيكم شنو المستمعين الكلام في الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا كرجال؟ يعني هل من حقنا وإحنا نعيش الوضع ده ولا لا؟ تعالوا نشوف رسالة من تاجو عبد الرحمن، لو أنا قريت الاسم صح، تاجو في الصباح ده
0: تقوى
1: تقوى
0: yeah.
1: تقوى تقوى عبد الرحمن بتقول صباح الخير عليكم، عمره ما كان طلب المساعدة ضعف
0: yeah.
1: يا سلام عليك، بالعكس طلب المساعدة بيجي من الشخص الواثق القوي العارف إنه وقت يلجأ لشخص آخر فقط من باب العشم. بس يا ريت وقت نكون تعبانين ومرهقين نفسيا نلجأ للشخص الصح، الشخص اللي بيفهمك وبنصت لك بكل حب، اللي بيقول لك أنا جنبك وبيطبطب عليك وبينتشلك من قمة الألم لقمة الأمل والطمأنينة. ولو ما عندك الشخص ده في حياتك ما عيب ولا مشكلة، لو طلبت المساعدة من مختص نفسي يرتب معاك نفسك وأفكارك. الشخص ده غالبا مرات بيكون مفقود، أو يعني في ناس ما نصدم ناس في الحتة دي، لكن لو لاحظتي نقطة الشخص الصح، هي الجملة دي مكررة
0: كتير
1: أو كتير تكررت، بيدل على شنو؟
0: أنا من وجهة نظري الشخص الصح هو الشخص اللي عنده
1: حكمة، الأمان،
0: الحكمة الحكمة تمام، واللي بيديك زي ما أنت هو مصدر أمان. طبعا هو الشخص الصح أنا ما حمشي لأي زول لو أنا ما حسي بالأمان تجاهه تمام. الشخص الصح هو يعني بعد إن هو مصدر أمان إنه عنده نوع من الحكمة على الأقل، يعني لما أنا أجي أتكلم معه يعرف بتين يسكت ويسمعني، ويكون عنده ويعرف بتين ينصحني، لأنه ما كل الفكرة إنه أنا كل ما أجي أتكلم مع زول بكون محتاج زول يديني نصيحة، أو كاد بس بكون محتاج إنه أتسمع بس تمام، أو كاد بكون محتاج إنه أنا يطبطب علي أتحضن يسيبوني أبكي، فهمت؟ تبكي وتتحضن من غير ما يقولوا لك ولا كلمة، أو كاد بتكون لا محتاج لنصيحة. فالشخص الصح ده يكون بيعرف يتعامل معك في كل الأحوال دي، يعرف بتاني يتكلم بتاني يسكت بتاني يسمعك ويطبطب عليك وبتاني يشد يديك نصائح تشد شوية من عزمك أو نصائح تشدك لو أنت ماشي في طريق الغلط. تاني حاجة إنه هو زي ما قلنا مصدر أمان، وإنه يكون الشخص موثوق به وأنت اللي بتثق به، يعني انت تثق فيه يعني انه هو ما حي يلومك في يوم من الايام انك انت كنت ضعيف، ما حيطلع ضعفك ده للناس، يعني يجي انت الليله تحكي له عن مشكله وتنكسر قدامه ليله، انه انا لما اجي لمرحله انه انا ضعفت وببكي وكده الزول بيكون مكسور. فانت لو ما بتثق في زول انه هو ما حيستخدم الحاجه ضد ضدك، فبالعكس ده الشخص الصح، ده الشخص الصح تماما.
1: الحكيم يعني اللي احنا بنقول عليه الشخص المختبر للألم، أو يعني عنده النصيحة الصحيحة أو عنده الطريقة اللي ممكن تخفف من أو تشيل من الألم أو توجهني في الطريقة الصحيحة بأنه أنا أدير الوضع ده كيف، أو أنا أتعايش مع الوضع ده كيف. تقوى شكرا لك، ومبسوطين جدا لوجودك معنا، نتمنى تكملي معنا وانت يعني بتشاركي في كل سؤال، بتشاركي في كل فكرة. الغالية الزميلة الأستاذة إيناس، صباح الخير عليك، كمان هي بتكتب لنا بتقول صباح الخير على الغاليين، طلب المساعدة ما غلط ولا حرج، الغلط والحرج إنك تظهر إنك قادر وبعديها تفشل. تمام، قمة الوعي إنك تعرف قدرتك لحد وين، ونسيب الآخر يكمل معانا. أنا أكون عارف قدرتي وين، لحد أو لغاية وين، وبعد كده أنا أسير.

0: فالآخر يكمل معانا المشوار ده، لأنه الآخر ده ممكن يعاني من زاوية تانية، أو يكون شايف الزاوية أنا أيوة. عندي أو الناقصة عندي
1: yeah.
0: وده الشخص اللي أنت بتتكلم فيه قبل شوية. لكن الواحد يقول لك كرامتي ويقعد يضغط على نفسه لحد ما يقع، لكن في نفس الوقت ما محتاج أظهر ضعفي لأي زول وكده. برأيك شنو الكلام ده؟
1: يا ودي المشكلة حاليا، دي مشكلة حاليا الناس وقع فيها. أنا بس عايز أضيف حاجة تانية لإناس، إنه في فرق بين إنه أنا أكون قوي طول الوقت، وفي فرق بين يعني عايزين نوازن بين القوة والمرونة، تمام؟ المرونة النفسية إنه أنا زي ما قالت ناس، أنا عارف مقدرتي لحد وين وبقف لحد هنا، وبحتاج يعني بجيب زول يكمل معاي، تمام؟ دي واحدة من حياتي، إنه أنا أكون مرن نفسي. مرن دي إنه لا، أنا بسمح للناس إن هي تساعدني، بسمح للناس إن هي تتدخل معاي، بسمح للناس إن هي تمسك إيدي وتكمل. إنه في حتة الكرامة، ما معناتها عدم الكرامة إنه أنا أطلب المساعدة أو أطلب من شريك مثلا، من شريكي إنه هو أيا كان منه، هو إنه هو يمشي معاي خطوة بخطوة. ما دي ما لها علاقة بالكرامة خالص، احنا فاهمين الموضوع ده غلط. فإنه أنا أكون قوي، هي طلب المساعدة على فكرة زي ما قالوا ناس كتير هنا، دي قمة الشجاعة، إنه أنا أطلب مساعدة من زول. ما كل الناس بتصل للمرحلة إنه هي تطلب المساعدة من الناس، لكن لو أنا وصلت المرحلة دي معناته أنا عندي مرونة نفسية، بقدر أوازن بين القوة والصلابة والصمود، وفي النهاية مرونة نفسية أقدر أعمل بالانس بيناته، أقدر أعيش حياتي صح.
0: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع هذا الصباح الجميل. منو أقنعنا إنه الإنسان، منو أقنعك إنك لازم تكون قوي؟ إذا قلت ما في زول، شاركنا كمان، ودي حاجة مهمة جدا جدا. نذكرك ونقول لك عزيزي المستمع إنك ممكن تتواصل معنا من خلال الواتساب، إذا في أي سؤال، إذا متحفظ أو يعني بتحتاج لمساعدة معينة، بتحتاج لأي إرشاد أو توجيه، مرحب بك يعني. وإحنا سعيدين جدا بأنه ممكن نتواصل معك من خلال الرقم 0539 76 56 35 9. ومرحب بأسئلتك، مرحب بأي فكرة أنت مشغول بها. منو أقنع إنه الإنسان، أقنعني إنه الإنسان لازم يكون قوي طول الوقت؟ منو قال إنك لو بكيت تبقى ضعيف؟ ومنو قال إنك لو قلت أنا تعبت معناها استسلمت؟ ومنو قال إنه طلب المساعدة عيب؟ منو قال لك طلب المساعدة عيب؟ هل ربوك على كده إنه ما تطلب مساعدة من زول؟ هل نشأت بفكرة أو في البيت يعني خدتوها لك كده نقطة وما في يعني أي مفر منها إنه ما تطلب مساعدة؟ الغريب إنه بقينا نعيش في زمن الكل فيه بيحاول، زي ما قالت قبل شوية واحدة من الزميلات، إنه دارين نظهر، دارين نوري الناس إنه إحنا بخير، إنه إحنا كويسين، إنه إحنا ما في عوية. في في في في حقيقة كده، بعد الحرب في ناس أظهرت صورة أو أظهرت حقيقة كاذبة، وفي ناس حاولت إنه تهرب من الحقيقة دي، إنه إحنا بنحتاج للمساعدة، ودي حاجة صعبة جدا جدا. ما في إنسان في الدنيا ما مر بيوم حس فيه إنه خلاص تعبت، ما في، كلنا مرينا بده. حتى أقوى الناس اللي بتشوفهم حواليك، أبوك، أمك، المدير، أي زول كان، كلهم عندهم لحظات ضعف. منو أنت متخيل كده يوم من الأيام ما عنده لحظات ضعف؟ ما أظن،
1: ما في. أقوى الأقوياء بينهاروا،
0: أغنى الأغنياء
1: بينهاروا، أنجح الناس بينهاروا.
0: يا أخوانا، إذا إذا إذا إذا دي الحقيقة، لابد تعرف الموضوع بيحتاج لأنك أنت يا أخي أغنى الأغنياء، في ناس انتحروا، في ناس يعني كتر روحه بكل بساطة.
1: شوف معظم المشاهير وبالذات بتاعنا في الفن بتلقاهم، يعني لو جينا حقيقي أن حتى العالميين انتحروا، ماتوا بالانتحار. في ناس ناجحة جدا، ناس ناجحة جدا من ناحية بيزنس وكده، بس منهارين نفسيا، وحتة الانهيار دي دي ده الانهيار دي النتيجة النهائية للكبت. فهمت؟ أنا أقعد أكبت نفسي، أكبت مشاعري، وأخزن وأخزن وأخزن لحد ما يجي يوم من الأيام أنا ما قادر أستحمل أي كلمة، أي ضغط. يعني تخيل معي أنت شايل كيس كبير تمام، وماشي طول الوقت انت بتخد فيه حجار، طول الوقت بتخد، والكيس بشنو بيوسع، وانت بتخزن، والكيس ما لاقي الحجار دي، ما لاقي حتة. عارف لو جيت في الاخر خطيت بس ذرة بتاعت رملة، الكيس حيحصل له شنو؟ حينشرط. ده فكرة الانهيار، انه انا طول الوقت بملى، بكبت جوا، بملى الكيس نفسيا بتاعي، واخزن فيه واخزن فيه، لحد في يوم بس لو حتى لو في الشارع زول ما قصدك قال لك انت كده، او يا زول او نهرك، خلاص هتبكي وحتنهار، والناس هتقول الموقف ما بيستاهل. هم ما عارفين انه فعلا الموقف ما بيستاهل، لكن ما عارفين انه انت كبت على نفسك وضغطت نفسك وما بتعبر عن مشاعرك، لدرجة انه بقت هي اذا ما اقول شنو القشة التي قسمت ظهر البعير. يعني القشة دي هي طلعت كل شنو الموقف. فانا بنصح انه ما نخلي نفسنا نصل لمرحلة الانهيار، تمام؟ اول باول خلينا نطلع مشاعرنا. طرق كثيرة ممكن أنا أطلع، مش بسبيكة حاليا، ممكن أنا أكتب.
0: تعالي نقف في الحتة دي.
1: أيوة.
0: لإخراج الكبد ده أو لإخراج المشاعر ده أو للتعبير عنها. وإحنا بناخد خطوة، يعني كثيرين بيسمعونا، كثيرين بيتابعونا حاليا، ونفسنا كده إنه هم يفهموا إنه دي حقيقة ما فلسفة.
1: أيوة.
0: يعني الحته اللي بتقول انك تخرج تطلع الحاجه دي جواك، ما نظريه فلسفيه كده جابوها ناس علم النفس، او يعني زود داري يعمل ترند، لكن هي شنو؟ او يعني ابسطها انه الزول ده يعني في يومه في يقدر يطلع الحاجه دي.
1: شوف، لو انت عايز تعيش حياة صحية، انا طبعا صحية نفسية صحية، وانك انت ما يكون عندك كبت، لازم لو ما كل يوم على الاقل خلال كل يومين انت تقعد مع نفسك. لازم يكون عندك، انا بسميه دايما مي تايم. ده شنو؟ انه انا بجيب مثلا لو بحب الايس كريم، بحب شاي، بحب، او لو ما بنغير اي حاجة، اقعد انا ونفسي، اقعد بيني وبين نفسي، اقيم أنا كنت كيف خلال اليوم، شنو زعلني. ولازم، لا إحنا مشكلتنا إنه إحنا بنكبت لأنه ما بنلاحظ الحاجات البسيطة اللي بتدخل فينا مشاعر سلبية. فهمتني؟ يعني مثلا الليلة أنا في الشغل زول قال لي مثلا كلمة أثرت فيني لكن ما وقفت عندها، تمام؟ ده شنو؟ ده حاجة خلت زعلتني لكن أنا ما وقفت عندها وعديت عادي. بكرة حيقول لي كلمة، بعد بكرة، لحما أصل لمرحلة أنه في يوم عايز أضربه، في حين أنه هو ما يكون قاصد أنه هو في الوقت اللي أنا عايز أضربه فيه ده أنه هو قال لي حاجة، لكن عشان أنا من جواي الحاجات تراكمت، فأنا بقيت شنو؟ ما قادر أستحمله يعني بعد كده. فأنه أنا أقعد خلال اليوم، أو أقعد في أي كل يومين، أو أقعد على الأقل نهاية الأسبوع، أقعد بينه وبين نفسي، أطلع المشاعر دي، أطلعها كيف؟ أطلعها من بكى، لو أنا بقدر أبكي أبكي، لو أنا بقدر أصرخ أصرخ، لو أنا ما بعرف أبكي أو أصرخ فيه أمسك القلم والورقة أكتب كل المشاعر السلبية جواك. ليه؟ لأنه كده أنت بتفرغ المشاعر دي، بتطلعها من جوا، بتنزلها في الورقة وشيل الورقة وبعد كده شرطها. ما ضروري
0: ده تعبير.
1: أيوة، ما ضروري تحتفظ بقى. الفكرة أنه أنت بس تفرغ الحاجة ما كويسة دي جواك، بحيث انك تقدر تكمل بعد كده يوم جديد. وبعد كده كل ما انا بفرغ في الحاجة ما برجع بتذكرها، تمام؟ فبيكون انا عندي صلابة نفسية انه انا لا، كل يوم انا ببدأها بمشاعر ايجابية جديدة، ما تراكمية، ما حاجات تراكمية جواي. فالطريقة اللي انت ممكن، في ناس لا ولا بيتكلموا ولا بتاع، بيمشوا، امشي ان شاء الله تمشي ساعتين، لما تحس انك انت طلعت المشاعر السلبيه اللي جواتك وقف بعد كده. لكن لازم نقعد بينه وبين نفسنا على الاقل خلال الاسبوع. دي حاجه مفيده جدا.
0: رايكم شنو المستمعين الكرام نجرب واحده من الطرق دي؟ وفي ناس عندها مساحه بتاعت اماكن فارغه ممكن يبكي فيها يصرخ فيها. وهل في بعض الاساليب اللي ممكن تكون مرات بطريقة انفعالية، هل ده يعني ده بيدل على إنه الزول ده بيطلع شحنة سلبية جواه.
1: أيوة أكيد.
0: في ناس بيتكورج، في ناس بتعلي صوتها، وفي ناس هل ده بيدل على الحاجة دي إنه في كبد جواه بيعبر بطريقة ما أو
1: إنه شوف إنك أنت تعلي صوتك شديد أو يعني مثلا بنلقى زول بيكورك في في موقف بيكورك بطريقة هستيرية، يعني بيعلي صوته وبيهيج وبيرفس وبيضرب، في حين إنه الموقف صغير يعني ما بيستاهل كل المشاعر دي. فإحنا ذاتنا بنستغرب الموضوع ما بيستاهل، هو ليه عصبي كده؟ هو عصبي عشان هو عنده ضغط نفسي، هو مكبوت، هو ما عارف. فالموقف في حد ذاته مشكلة، يعني سبب له مشكلة كبيرة مع إنه الموقف ما كبير. فهمت؟ فدي ترجمة انك انت تكسر الحاجات في البيت، ودي كلها ترجمة لمشاعر جسمك. لانه شوف يا هيثم، لو ما طلعت المشاعر دي بطريقتك انت، براك انت بإرادتك، مشاعرك حتعرف تلقى طريقة تطلع بيها.
0: ده خطير.
1: عشان كده بدل ما انا اخليها هي اللي تنفس عن نفسها بطريقة عصبية، بطريقة انه انا أأذي روحي. في ناس بتصل مرحلة تقطع نفسها، عديل تجرح نفسها من الكبت والألم الجواها والضغط، أو في ناس بتنتف شعرها، وفي ناس مثلا بتاكل من القلق وبتاع. فلو هي، لو أنا ما طلعت المشاعر دي بطريقتي أنا، بطريقة بسيطة، بطريقة يومية، بطريقة عادية وسلسة، هي حتلقى طريقة بتطلع روحها فيني.
0: يلا الموضوع ده كيف معاكم الأصدقاء؟ يلا الموضوع ده بيحتاج إنه نقيف وما نظلم نفسنا. والحاجة جواك اللي انت ممكن متعباك الايام دي ما قادر تعبر بيها، خلوني اعترف بحتة انه محتاجين للناس الصح، محتاجين للي بيفهمنا، محتاجين ممكن يشيل عننا شوية وياخدنا الى يعني بر الامان. دي حاجة مهمة جدا. هل في بعض الحياة ممكن تخلي زول يخفف الموسيقى أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء؟ يعني هل ده ممكن برضو تعبيره في إنه يعني يمارس رياضة معينة أو نوع من يعني في ناس اللي بتمشي تلعب ألعاب قوة؟
1: أيوة.
0: في يعني في ولا هي
1: دي واحدة برضو ممكن تكون من طرق التنفيس عن الكبتة والمشاعر، إنه أنا أسمع موسيقى، أغني بصوت عالي. المهم دي طريقة، لو هي اللي بتريحك دويت أعملها. في ناس دايما أنا قلت لك الرياضة ممكن تمشي، تتمشى أو تجري أو تمشي تنزل جيم أو تعمل فيها. في ناس كمان بالذات لو كان ربط منزل بيصلوا مرحلة، بس شفت لو غسلت عدة، طلعت كل العدة وقعدت أغسل فيه حتى لو نظيفة، دي نوع من ده نوع فعلا. يعني أي نشاط أنا بعمله بطلع فيه الكبت بتاعي، الطاقة ما كويسة، المشاعر بتاعتي دي، ده حاجة صحية. المهم إن هي تطلع.
0: يعني إذا كبد المشاعر ما بيعتبر قوة؟
1: لا،
0: يعني ده من الآخر.
1: كبت المشاعر يؤدي للانهيار، يؤدي للانهيار والضغط النفسي.
0: طيب، وإحنا مكملين معاكم وإحنا بناخد رسائل من المستمعين، وبناخد بعض المشاركات المختلفة من الناس الغالية اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. أستاذ ميلاد، صباح الخير عليك. ميلاد منزول بيقول أحلى صباح بوجودكم مع راديو سمر، أحبائي بوجود دكتورة كاميليا وأستاذ هيثم، وبيقول إسبانيا بس وصلت طبعا، وبيقول بصراحة شكرا لكم عبركم أشكر أخي المحبوب قسيس كوة شمال، وبعد الوالدة ساعدني أكون شخص قوي في حياتي. تحية للقس كوة شمال، وتحية للدور اللي لعبته كمان يا أستاذ ميلاد. يعني أنت الليلة بفضل وجودك في المجتمع، بفضل مشاركتك الدائمة للقبيلة والأهل لكل الناس، حقيقة كمان أنت بترد هذا الجميل بطرق مختلفة جدا جدا. وبقول إنكم بيكمل بيقول إنكم لو الصحة لو الصحة ياريت تعرف تطلب مساعدة من شخص له تجربة في حياة، ودي النقطة اللي إحنا وقفنا عندها. بنشكرك جدا جدا. بكري آدم عمر بيقول التحية لكم، شكرا، بس منتظرين كمان مشاركتك، منتظرين رأيك تضيفه لنا. كودي نابليون شالوكا، صباح الخير عليك، مرحب بك يا كودي، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. بيقول منورين الإخوة هيثم وكاميليا، موضوع شيق وجميل حقيقة. الإنسان الذي له الفضل أولا أبي وبعض الأصدقاء، وأحب أضيف إنه قدر ما تمر بظروف يا إما تقوى أو تضعفك أو تقويك أو تضعفك وتكسرك هنا وتكسرك هنا، يبدأ في تأسيس نفسك من البداية. هل أنت عودت نفسك للصدمات ووضعت الحلول مسبقا والتعامل معها بجدية وحزم؟ حقيقة كنت غايب لفترة نسبة لبعض الظروف وجري الحياة مبسوط. أعود مرة أخرى للمشاركة، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا تشالوك، احنا مبسوطين جدا جدا بوجودك معنا. دكتورة كمان هو أضاف لنا حاجة مهمة وإحنا عبرنا عنها ومرنا بها، لكن يعني في ناس مرة تانية للشخصية التانية بتضيف على إنه في ناس لهم فضل في إنه هم يلعبوا دور كبير في بعض الحاجات المهمة في الحياة، لكن هو كمان بيضيف نقاط مهمة إنه قدر ما تمر بظروف إما تقويك أو تقوى أو تضعفك أو تكسرك، هنا قال بتبدأ تأسيس في نفسك. هل أنت عودت نفسك للصدمات ولا يعني في إضافة جديدة في الكلام ده؟
1: أنا بس عندي فكرة إنك تعود نفسك على الصدمات دي، هي إنك أنت تكون مهيئ نفسك عقليا مسبقا إنك أنت لازم حتتلقى الصدمة. وده الأول الكلام اللي أنا قلته في الأول، إنه أنا تعودت على القلق، تعودت على الصدمات، تعودت على التعب. فهمت؟ أنا هيأت الجهاز العصبي بتاعي إنه في أي لحظة حتجينا صدمة، فإحنا خلينا نكون مستعدين، وده عكس اللي أنا بقوله. فهمت؟ الفكرة إنك أنت لما أنت تجيك الصدمة تمام تلاقيك هادي تمام، وحتى لو الصدمة أثرت فيك شديد تجيف فيها تمام، لكن ما تتجوز مشاعرك فيها. الفكرة إنه إحنا بنتعامل مع الصدمات والمشاكل والظروف على أساس إن هي لازم تقوينا في كل الوقت. تقوينا دي إنه إحنا نتعامل معها زي ما قال بحزم، وده صح، أنا هتعامل مع ده، لكن في الوقت نفسه أنا لازم أعيش المشاعر دي، لازم أدي المشاعر حقها. وبعد كده زي ما أنا قلت، بعد ما بكيت هتعامل مع المشاعر دي كيف؟ فهمتني؟ ودي المشكلة هنا، إنه إحنا بنقوي نفسنا شديد لدرجة إنه ما بنعيش المشاعر بتاعتنا. فهمتني؟ دي وإنه شوف، في حاجة اسمها التجاوز، إنه أنا مثلا كل حاجة بتجاوزها ما مشكلة، في أوقات في حاجات أنا بقدر أتجاوزها، وفي حاجات فعلا بتطلب منك إنك أنت تتجاوزها سريع. لكن المشكلة لما التجاوز ده يبقى ده أسلوب حياة، حتفضل تتجاوز الأمور لدرجة تخش في كبت النفس والانهيار والكلام ده كله.
0: ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا بنواصل معاكم في موضوع حلقتنا والاعتراف اللي دائما بيساعدك، الاعتراف اللي بيخليك انك انت قادر انك تفهم الحياة وتتعايش مع الظروف المختلفة. اذا الاعتراف بالضعف او بالتعب، ما ضعف احيانا ده أو دي أول خطوة، يعني بيقولوها ناس علم النفس إنه نحو الشفاء.
1: أيوة بالضبط،
0: ودي حاجة مهمة جدا جدا، عشان كده إحنا بنشجعك على الحتة دي، إنك تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن تكون كانت غلط، تعترف ببعض المفاهيم، تعترف ببعض الحاجات اللي ممكن أنت ماخذها بطريقة ممكن تكون صعبة جدا جدا في الحياة. إذا خلينا كده نقول كده، آخر مرة قلت فيها أنا تعبان كان 200، بصدق يعني بمصداقية، ما تكتبها لكن بينك وبين نفسك، وقلتها لمنه؟ هل لنفسك ولا قلتها لزول حسيت إنه ده الأمان بتاعي، ويعني وريت قدر شنو إنك أنت مر بظرف؟ هل حقيقة أنت مر بظرف وما كلمت زول وأنت تعبان لغاية هسي، وأنت تعبان لغاية هسي، أنت في ضيقة؟ هل أنت في أزمة ولما نفسك وقافل نفسك أنه ما قدرت تتكلمي مع زول؟ شنو الحالة اللي ممكن تكوني أنت مر بها حاليا وأنت بتسمعينا؟ ممكن يكون ما في زول عارف دكتورة، ما في زول شايف اللي أنت فيه وغير ربنا وأنت مع نفسك، لكن أنت في حالة حرجة جدا جدا، أنت في وضع نفسي يعني ما مفترض انك تكوني فيه، ما مفترض انك تكون فيه. انا ما بعرف شنو هي، كثيرة جدا جدا ظروف الحياة وضغوطات الحياة وفي الغربة اللي احنا عايشين فيها، ويعني مسميات كثيرة. لكن هل انت في الوضع ده، انت في الحال ده، فصعب جدا جدا انك تستمر، انك تكمل بالطريقة دي، انك تكمل بالطريقة دي. فاحنا معاك في هذا الصباح، احنا معاك في الصباح، ونقول انه في مساحة، في وقت كويس جدا جدا، ربنا بيقدر. احنا بنقول لكن ربنا كمان أدانا حكمة دكتورة، أدانا عقل على إنه إحنا بشر بنحتاج لبعض، وما ضعف إنه أنا أجي أطلب. ونجيف عند حتة ونمشي لسؤال مهم جدا جدا، شنو بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ لمتين أنت حتكون قوي؟ أنت دار تفتكر يعني أنت حتكون قوي لمتين؟ أنت حتنهار زي ما أنت سمعت قبل شوي، وأنت حتنهاري زي ما انت حتوصل لمرحله ما اقول لك انتحار، وما بعد ما يعني اقول لك انه ممكن تكون انت خلاص قررت المشكله دي. ممكن فعلا دكتوره يعني زول يكون مر ب يعني مشكله حقيقيه، اذا كانت ماديه، اذا كانت نفسي، اذا حاليا ما في زول ما عنده مشاكل وفي الظروف اللي احنا فيها دي. لكن لمتين شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟
1: أنا قبل ذكرت جزء من الحاجات، يعني إنه لو أنا لما أنا أحاول أكون قوي طول الوقت من غير ما أعترف حتى بيني وبين نفسي إنه أنا تعبت، أنا ضعفت، وللأسف بسمع نفسي إنه ما في مجال للضعف، ما في مجال للقوة، للاستسلام، ما في مجال للتوقف زي ما بقوله، أنا لازم أجري طول الوقت. زي ما أنا قلت قبلك، لو أنا ما عبرت جسمي بيدفع الثمن، جسمي الهواء، جسمي ده هو اللي بيدفع الثمن، عقلي بيدفع الثمن، فهمت؟ حافضل انا متوتر طول الوقت، قلقان طول الوقت، هخش في اكتئاب، تمام؟ وشنو حلقة نفسي، انا دخلت في اكتئاب وانا ما عارف انا مكتئب، وانا بس حزين وما عارف، ما قادر اعرف السبب شنو. السبب ما هو جاك الليله او موقف معين، السبب هو عباره عن سنين او مواقف كثيره ومشاعر سلبيه اتراكمت جواك على مدار ايام طويله، على مدار سنين طويله، فبتصهر لك فجاه في ان هي جاك اكتئاب، جاك قلق، جاك فقدان شغف. طبعا فقدان الشغف ده اي زول حاليا بيقوله انا فقدت الشغف، انه انا ما قادر اكمل في الحياه، انا ما قادر اكمل، يقول لك فقدت الشغف في الوظيفه، فقدت الشغف في الصداقه، في العلاقات. فقدان الشغف ده بيجيك برضو من التراكمات، اوكي، برضو من كبت، برضو من انك انت ما قادر، بتصل مرحله الانفجار مش الانهيار، اوكي، مرحله الانفجار بعد سنين طويله من الكبت، بعد سنين طويله من الضغط، بتلقى نفسك انت انفجرت في ناس بيتكم، انفجرت، ما عايز لا شغل لا لا لا، ده بقول بتنسحب من الحياة، بتنسحب من الحياة. فبيبقى الناس يقولوا ما كان كويس، كان مبتسم، كان بيقول، ما بيتكلم، ما كان بيتكلم، يعني هو ما في يوم وصل مرحلة عبر لنا انه هو تعبان.
0: وبنكون فرحانين،
1: ايوه،
0: الغريب انه احنا بنكون فرحانين انه هذا الانسان ما قاعد يتعبنا.
1: ايوه بالضبط كده، ايوه. ففجاه كده لما ينهار، فجاه كده تسمع به وبدا يتعالج نفسيا، فجاه كده تحس به انه هو لا، بدا ينسحب من الحياه، بنرجع نقول شنو، هو ما كان قوي، هو ما في يوم من الايام اشتكى، ما في يوم من الايام قال انا تعبت، ما في يوم من الايام حسينا به انه هو شنو، انه هو ضعيف. فدي الحاجات اللي بتظهر. المشكله انه لما احنا نكبت نفسنا طول الوقت ونحاول نبان بالصوره بتاعت الاقوياء دي، للاسف بعدين لما نقع الناس ما حتساعدنا، ما في زول حيجي يمسك يدك، اوكي، كل اللي حيقدر يقولوا انه هو كان كده وبيجي كده، تمام، ما في زول حيتفهمك، ليه؟ لانه حيعتبروا انه ده ضعف منك، خلاص هو منهار اصلا، لما هو ما قدر الحاجه ليه دخل فيها، ليه عمل فيها، ليه هو، وليه بيحاول يصير لنا القوه ما دام هو كان ضعيف؟ ما حيقدر يفهمه لك انك انت وصلت مرحله انك انت انهرت.
0: خلونا نجيب الوقفه دي يا اخوانا، خلينا نجيب كده في الكلام ده، ويعني نعمل فحص كده سريع لنفسنا، نبتدي بها لنفسنا كده، وتعالوا ناخدها كده في ناس البيت، الناس اللي قاعده في البيت، يعني ادي صوره كده، يعني مسحه كده عامه لناس بيتكم، اولادك، زوجك، بناتك، المسمى اللي عندكم كيف؟ يعني التسميات العلمية اللي احنا بنتكلم فيها بخصوص الحاجات النفسية داخل البيت، والممكن تكون يعني ما منتبه لها، احنا ما مصحصح لها، وعندنا الاعتقاد اللي احنا قلناه قبل شوية، والنتيجة دي ممكن تكون زي ما قالت الدكتورة قبل شوية ما كان قوي، ما حسينا بيه، وكنا بنصفق له انت قوي انت قوي، وفجأة يعني تظهر او يظهر سلوكيات، يظهر طرق او اساليب تعلي الصوت وبكاء وعدم شغف. هل ولدك وصل لعدم الشغف؟ هل انت كأب وصلت انه ما في شغف لأي حاجة؟ انت يعني الصيغة دي بنقولها كرهت نفسي وكرهت اي حاجة.
1: ايوه كرهت الحياة، دي الانسحاب من الحياة.
0: انا كرهت الحياة. أيوة. الشغل كرهته وخلاص، لكن اتاري انه في هناك تراكم غير عادي. الشباب اليوم اللي ما قادر يتزوج، الشباب اليوم اللي انا ممكن ما لاقي مساحة على انه يعني يترجم كل الحاجة اللي درسها كل الحاجة، او يلتحق بوظيفة او بمهنة، او ممكن يكون بمستوى اصدقائه او حاجة، يعني حتى رجوع للسودان لا عارف ماشي شرق ولا جنوب، فواقف كده في دائرة هو بيلف حولها، وبعد كده تنتج ردود أفعال صعبة، تنتج حاجات إحنا ما لا كنا في الحسبان، وتجي الحتة ما كان طالع ونازل في القهوة،
1: أيوة،
0: وبيقعد في الشارع وبيضحك برضو إحنا ما حاسين بيه، فدي مشكلة. فخلونا نعمل فحص كده، خلونا نرجع كده لنفسنا ونشوف إحنا مالنا، أنت مالك، الوضع النفسي عندك كيف، الوضع النفسي عندي كيف صديقتي المستمعة. يعني دي حاجة مهمة جدا جدا، والسؤال ده شنو اللي بيحصل لما نحاول نكون أقوياء طول الوقت؟ هل الكلام اللي قالته الدكتورة قبل شوية وقالته كميلة قبل شوية هو ده الحاصل ولا لا؟ تعالوا نشوف ميلاد قال شنو. ميلاد قال نصيحة منك، نصيحة منك شنو يا دكتورة في ضعف المالي بالذات للشباب اليوم مع الأمور الصعبة ومع قوة لكي أنهب، ومعاي قوة لكي أنهب.
1: أنهب
0: تنهب زول، تسرق زول، النهب يعني. الأمور صعبة، بيقول الحالة المادية صعبة، ولكن يعني ومع القوة لكي أنهب يعني. ففي فكرة زي كده، أو في يعني بيقول لك شنو النصيحة ممكن تقدميها، أو يعني نسميها طرق تانية ل ل ل ل ل ل
1: دي إيجاد حلول سريعة،
0: إيجاد حلول سريعة لموضوع الوضع المالي الممكن يكون.
1: أنا بالنسبة لي الوضع المالي ده ما وضع مختصر على زون معين أو زي ما بقوله حصري على ناس حاليا. الوضع المالي يعني أنت لو جيت الوضع الاقتصادي عامة في العالم كله في مشكلة، لو جيت على مستوى الأسر تمام، بالذات مع بعض الظروف والحروب اللي احنا عايشينها حاليا أثرت يعني كتير، بس المشكلة إنه بيبقى الكسب السريع ده اللي إحنا بنفكر فيه، ونحن عايزين نكسب وزي ما بقوله نجيب بطريقة أسرع، ما عايزين نمشي بالخطوات المعروفة، أشتغل أتعب أدخر قروشي أخطط صح أصرف أقلل مصروفاتي بيكون عندي حياة مستقرة مالية، لا إحنا عايزين أشتغل الليلة حاجة أو أدرى إذا بقوله يجيب ضربة حظ، أعمل حاجة الليلة يكون عندي طوالي 20 مليار في يديني، من وين؟ من وين؟ وين الظروف أصلا ما ده؟ لكن لو كل ما الفكرة بالنسبة لي لو عندك قوة إنك أنت تنهب وما نهبت طبعا أنت كده عملت الوصايا العشرة، لكن لو سرقت ودائما حاجة بقولها لو إنه اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل بس.
0: ودي حاجة يعني ننتبه ونخلي بالنا منها. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لميلاد للسؤال. لكن في تاني إضافة من صديقنا جمال ويلسون. جمال ويلسون صباح الخير عليك وتحية طيب، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا. وكمان لشاب أستاذ سمير صباح الخير عليك يا سمير، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. والعزيز الغالي الأخ الفاضل النابو سليمان، مرحبا بك يا النابو، سعيدين جدا. وبيقول تحياتي هيثم والأستاذة كاميليا، في سلام خاص وتحية من النابو. مبسوطين جدا النابو انك انت بتسمعنا وبتتابعنا. وسمير، سمير بننتظر مشاركتكم انتم الاثنين. جمال ويلسون بيقول شنو، صباح الخير اخي العزيز الاستاذ هيثم والدكتوره الفاضله كاميليا، موضوع الحلقه اليوم رائع جدا. نحن نعيش في عصر الضغوطات النفسيه والاجتماعيه، المهم كيفيه التعامل مع هذه الضغوطات والتحديات، وبطريقه مبسطه كيف ترقص وسط العواصف دون أن تقع. يا أخي أنت خطيتنا في مطب دي، خطيتنا في مطب صعب، لكن أنت نقف عند يعني مشاركة الأستاذ جمال ويلسون، عصر أيوة. الضغوطات النفسية والاجتماعية، ما في مسمى تاني.
1: صح.
0: وهل ممكن نكون يعني نجل النقطة، هل ممكن نكون إحنا أفضل وضعا أو حالا من ناس تانية في بلدان تانية ولا هي
1: شوف المشكلة
0: إذا كان هو العصر
1: هو المشكلة بتبقى يعني أنا بقدر ألخص لك المشكلة كلها في الجهاز الذي نملكه هنا. الضغوطات جاية من وين؟ كل ما انفتحنا على هذا العالم من خلال السوشيال ميديا والإنترنت الضغط بيجي من وين؟ من المقارنة. تمام، انا بشوف هنا ناس ناجحه، ناس عبرت زي ما احنا بنقول، ناس والنجاح بالنسبه لي دي الحاجه اللي انا بشوفها. انا ما بشوف الضغوطات اللي هم بمروا بها، بشوف السايد الثاني. لكن انا بيجوني هنا في السكرين بتاعي بيجيني نجاحاتهم، بيجيني ان هم مبسوطين، بيجوني ان هم وصلوا للحته اللي انا عايز اكون فيها. انا بجي بقارن نفسي انه انا حاليا انا ما عندي ولا حاجه، انا مفروض اكون زي شنو؟ زي زول اللي قدامي في الاسكرين ده. فبيبدا الضغط كيف؟ بيبدا انه انا ما بشوف هو عمل شنو وبعد كده انا اعمل، لكن انا عايز اصل، بس المهم انا عايز اصل. فببدا انا شنو؟
0: ارسم خيالات،
1: مش ارسم بأسرح. خيالات، اانب نفسي، فهمت؟ واضغط على نفسي نفسيا انه انا انسان فاشل، انا مهما عملت ما هعمل، او انا مفروض زي ما قال حسي اشوف طريق سهل جدا انه انا اصل للمرحله دي من غير ما شنو ما اتعب. تمام، ثاني حاجه فكره الترندات اللي بتحصل ده، في ترندات النجاح وترندات السفر وترندات دي ناس عايشه حياتها هي. لو انا جيت دخلت جو حياتها ممكن اكون ما عايزه الحياه اللي هم عايزينها. وكتير كتير ياما كتير من الناس بيقول لك ما تصدقنا احنا على مثلا السوشيال ميديا، ما تصدقنا على الانترنت، لانه حياتنا ما مثاليه. فهمت؟ يعني عين واحد من الحاجات، الاسبوع اللي فات بقرا قصه الواحد لاب، هو انفلونسر اي ثينك، هو منفصل من مرته وبناته عايشين مع مرته، فبيعمل فيديوهات لما هو يجوا في الاجازه، بناته كبار، فعمل الفيديو هم استقبلهم في المطار ومشوا المصيف وقعد انبسط معاهم وكده. جاء بعديها بيوم عمل فيديو، ده الفيديو اللي انا حضرته، بيتكلم يا جماعه انه ما تصدقوا كل حاجه على السوشيال ميديا ولا تصدقوني حتى انا. قالوا امبارح انا صورت لكم الفيديو انه بناتي جو واستقبلناهم وشفتوا كميه الحب اللي كانت ظاهره في الفيديو وانتوا عبرتوا عنها وشكرا للفيديو هذه، بس انا عندي مشكله حتى مع بناتي، واحده من بناتي بتكرهني ومحملاني ذنب انه انا وامها انفصلنا. وقاعد يتكلم انه قدر شنو بنته دي في كل لحظه بتحاول تجرحه وبتحاول تألمه وبتحاول تذكره انه انت السبب انه انتوا فصلتوا، ما عايشين بيناتكم مع انه بنته كبيره. تمام، فبيقول انه ما كل السعاده الظاهره دي هي حقيقيه. ليه؟ لانه ما بعد الكاميرا انا عايش الم وعايش انفصال في اسرتي وعايش ظروف مع بنتي ما قادر اخليها كيف تسامحني. فدي دي دي معضله هنا انه انا عايز اعيش الاسره دي، فهمت؟ عايز اعيش السعاده دي، عيالي بحبوني وانا بحبهم كده، وبنسى انه ممكن بعد ما يطفي الكاميرا هو بيعيش ظروف زي يمكن انا في وضع احسن منه. مثلا انا اسرتي كويسه يعني من ناحيه ان هم ما منفصلين، قادرين قادر اهزر مع ابوي، قادر اضحك، قادرين نقعد ناكل مع بعض. لكن هو بيحاول يصدر لي فكره الاسره السعيده، ما عايش الحياه دي في الحقيقه. فالفكره بيبقى في المقارنات، انه انا بضغط على نفسي من من من وبقارن نفسي بحاجات يعني ما له علاقة بحياتي أنا، ودي المشكلة هنا. أنت شوف حياتك شنو بتقدر عليه وأعمله، وشنو ما بتقدر عليه وأسيبه. أنت ما مطالب أنك تكون مثالي، ولا مطالب أنك تشبه الناس.
0: يعني أحيانا قد الله يضعنا في حكمة ما لتوصيل فهم، إلى توصيل فهم أو فكرة هي بعيدة من منظوري، هي بعيدة من الفكرة بتاعتي. وزي ما أنت قلتي أحيانا بتكون في حالة يعني أنت ما عارف وصل لها الناس دي كيف.
1: صح.
0: الغنى اللي وصل له الزول ده أنت ما عارفه كيف، إذا كان بطريقة شرعية.
1: أيوة.
0: طريقة ما شرعية. وحتى النظرة الظاهرية اللي إحنا بتوهمنا اليوم وهي خلف الكاميرات دي، وكثير من الناس ممكن ما عارفين أن الكاميرا دي بتاخد زاوية ممكن تكون هي ما الحقيقية.
1: هي هي هي غالبا، مش كتير، غالبا بتكون ما حقيقية، ودي للأسف.
0: السعادة المرات اللي قال بيشوفها في السيلفي هي ما سعادة.
1: صح.
0: هي لحظية، يعني ده عن تجربة وده عن حقيقة. وفي كثيرين قصص قد يعني نكون إحنا ضايعين فيها. ضايعين فيها. فإذا ما تعيش بالظاهر، ما تنخدع بالظواهر. وزي ما بنقول يعني في ناس كثيرين من أول نظرة ما تحب الحاجة دي. الموضوع ما بس بقت إنه تحب البيت من أول نظرة، لا، ما تحب إنك تكون على الصورة من أول نظرة اللي أخذت فكرة كله سرحت بيك ودتك لبعيد. أيضا بيحصل حاجات كثيرة لما أنت تحاول تكون قوي طول الوقت. إذا منو الأقنعك؟ منو الأقنع الإنسان إنه يكون طول الوقت يعني قوي؟ دي الحاجة اللي إحنا مهم جدا إن نفكر فيها. تعالوا نأخذ رسالة تانية من صديقنا عمر السنوسي. عمر، صباح الخير يا عمر السنوسي، وإحنا مبسوطين جدا جدا. بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، يا سلام عليك. وبيقول الإقناع هو الذي يفرض لنا القوة يعني دوما، والوقت طالما نحن سعيين لأجل الغاية. أما طلب النجدة من قبل شخص آخر ليس إلا تمهيد لهدف قصير في زمن حساس، يكون من الشخص المناسب ومتفهم لظروفك المؤقتة، ويكون متفق عليها بالمردود لاحقا. يا سلام عليك يا ود السنوسي. 9 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، لكل الناس اللي بتسمعنا عبر الابليكيشن، وإحنا مبسوطين جدا للناس اللي يمكن حملت تطبيق الراديو سمر وبيقت تسمعنا بالصوت. وفي ناس ممكن بتسمع وبتشاهد الفيديوهات وبتشاهد الحلقات بتاعتنا يوميا. إذا مرحب بكم، وإنتوا بتتصفحوا وإنتوا بتزورونا وإنتوا بتكونوا معنا، وحابين كمان إنكم تشاركونا تفاصيلكم عبر الواتساب ومع الفريق المهتم إنه يواصل معاكم حديث خاص جدا جدا. وإحنا مبسوطين جدا بمشاركاتهم ويعني وجودهم معاكم. إذا بنقول لكم يعني انتظرونا في الأيامات الجاية، عندنا مفاجآت جميلة وجميلة جدا لبودكاست جميل وفيديوهات ريلز جديدة وحاجات كده مهمة جدا إنكم أنتوا تكونوا معنا وتشاركونا هذا هذه المفاجأة الجميلة. إذا تحية لكم، ونتمنى في الصباح ده إنه نهدأ نروق ونبسط الأمور كده عشان ما نمشي لحتة صعبة. هل الزول القوي ممكن ينهار؟ سؤال ده مهم جدا جدا يا أخوانا. الصراحة جد أنت ما طوب، أنت ما حجر، يعني أنت ما جماد، أنت إنسان، والحاجة دي مفترض تكون عارفة. هل الزول يعني ما سؤال ده ذاته ما عارف كيف هل الزول القوي بينهار؟
1: أيوة قلنا القوي بينهار، وانهياره أصعب من الزول العادي، من الزول اللي احنا بنفتكره اضعف. يعني زي ما احنا حسي حكينا انه مكان قوي، مكان الانسان المتعود انه هو يتكلم عن مشاعره، المتعود انه هو يبكي، المتعود انه هو يشكي، يعني المتعود على الحاجه دي، ما خلاص هو بدا نفس عن الحاجه دي، فما بياخد وقت طويل لحد ما ينهار، او ممكن ما ينهار اصلا، لانه خلاص هو بدا زي ما بقول شنو كل مرحله بيجدد نفسه، بيطلع الحاجات السلبيه. لكن الانسان الإنسان القوي طول الوقت والبيك بيت مشاعره طول الوقت هو الإنسان الانهيار بتاعه أصعب بكتير من الإنسان الضعيف. أنا بس عايز أقول إنه المشكلة ما في إنك أنت تفضل قوي طول الوقت، المشكلة إنك أنت تفتكر إنه القوة الحقيقية إنك أنت ما تعبر عن مشاعرك.
0: وده المفهوم الغلط.
1: دي الحياة
0: الغلط. وصراحة يعني ده تحدي لكل زول بيعتقد، كل زول خاطف في نفسه إنه حيظل هو قوي. وخلوني كده يعني أعتذر كتير لكل زول أقنعه، لكل زول زي كده مسكين، لكل زول يعني يوم من الأيام قالوا لي دي القوة. يعني إنك ما تبكي وما تطلب المساعدة وما تقول لزول أنا محتاج وما تقول أنت تعبان، يعني واضح في ملامحك، واضح. نرجع تاني نقول أنت كائن، أنت إنسان وعندك مرونة معينة وعندك طاقة معينة وعندك قدرة معينة، وقدر ما عدلتها، قدر ما شلتها كده ما تقع، كده ما تقول أنا تعبت. تعال أمشي اشتغل، أسكت بس وشوف النتيجة شنو. إذن يعني خواتم سريعة وإحنا بنمشي في الخمسة دقائق، شنو القوة الحقيقية؟ القوة الحقيقية
1: شوف، القوة الحقيقية إنك أنت تكون إنسان عندك المرونة النفسية، تمام؟ بتعرف بتين تتحمل الضغط، بتعرف بتين تقول تعمل بوست كده، أنا عايز أرتاح، أنا عايز أرتاح، أوكي تعبت عايز أرتاح، بتين أنت تواجه الموقف ده بكل قوتك، وبتين أنت تنسحب من الموقف ده، وبتين أنت تطلب مساعدة من الناس، تمام؟ وبتين أنت تعبر عن مشاعرك من غير ما تستسلم لها. يعني شنو؟ إنه أنا أقول إنه أنا الليلة حزين، أنا زعلان، أنا متضايق، لكن أنا ما بستسلم للمشاعر دي، ما بخليها هي تسوقني، إنه أنا أعترف بها، حقدر أعالجها، حقدر أعيشها وحعالجها، لكن إنه أخلي أستسلم لها، يعني أنا أخليها هي اللي تسوقني وهي اللي تتحكم في تصرفاتي وفي قراراتي تجاه شنو، تجاه الموقف أو تجاه الآخرين. وإنه أنا لما أسقط ما مشكلة لو وقعت، المشكلة إنه أنا أفضل واقع، إنه أنا أقوم من تاني ويكون أجدد قوتي ويكون عندي شنو، عندي الطاقة إنه أنا أبدأ من جديد. ما مشكلة، أنا برجع أقول ما مشكلة في إنه إحنا نكون قوية طول الوقت، المشكلة في إنه إحنا بنفتكر إنه ما مفروض نعبر عن مشاعرنا. أنا ما عارفة إنت عايز تختم ولا لا، لكن
0: لا. لا في رسالة يعني هي جات نتيجة الكلام أنت قلتوه عن المقارنات، ونقطة دي حساسة جدا جدا. جمال بيرجع بيقول مقارنة نفسك مع الآخرين والغيرة هي أكبر كوارث في جميع المجتمعات. الامتنان والثقة بالنفس كنوز ثمينة، يا بخت الإنسان الذي له هذه الصفات العظيمة. للحتة بتاعت المقارنات المتعبانة المؤلمانة، احنا مخدوعين من هذا الجهاز المفيد اللي احنا مفترض نتعلم
1: حقيقي
0: نستفيد منه.
1: سلاح ذو حدين،
0: لكن احنا موهومين بالخدعة اللي بيخدعونا بها الآخرين.
1: صح،
0: يعني دي حاجة صعبة جدا جدا.
1: yeah.
0: هل طلب المساعدة ضعف؟
1: لا.
0: لما نقول يا أخي أخوانا يعني اللي بيقنع الزول منه من بيقنع؟
1: أنا معلش ما حكيتك، أنا عجبني جدا إنه كل الردود كانت أو كل الرسائل هنا لا طلب المساعدة مع ضعف، لا طلب المساعدة قوة، لا يعني هم كلهم هنا متفقين إنه إحنا الكلام اللي بنقوله طلب المساعدة مع ضعف، وفعلا طلب المساعدة بيطلب منك شجاعة شديدة كثيرة وتعتبر قوة في حد ذاتها. بس الكلام هل بعد كده إحنا بنعمل الحاجة دي بطريقة عملية، ولا هو بس مجرد شعارات وكلام أنا بقوله؟ الحاجة لو أنا ما طبقتها حتفضل المواضيع زي ما هي. لو جينا بعد 10 سنين في نفس المكان اتكلمنا عن الضغط النفسي والضعف وكده، لو أنت ما بتعمل طرق عملية بعد كده وحاجات البسيطة اللي قلناها دي، هترجع تاني تكتب لنا نفس الكلام بنفس الطريقة. ليه؟ لأنه أنت ما بتتعلم. فالفكرة إنه إحنا كلنا بنعرف طلب المساعدة ده، لكن لحد حسي ما كل الناس عندها الشجاعة إن هي تطلب المساعدة.
0: الحتة دي كمان مهمة جدا جدا، إنه الإنسان هو إنسان، هيظل هو إنسان، يبكي ويجوع، يعطش، يتعب، ويصرخ. دي كلها المسيح عاش هذه التجارب. كان إنسان زينا
1: بالضبط.
0: وكتب عنه أنه يقدر يعين المجربين لأنه
1: يعني جرب.
0: ودي الحقيقة يعني هو نفسه الكلي القوة والقدرة كان زينا واحد. وحب أنه يقول لنا مهما كان أنت جسد فاني
1: صح.
0: أنت حتنتهي, أنت حتضعف, حتقع, حتكون مرهق, حتوصل القوة بتاعتك اللي أنت معتمد عليها تنهار. سنونك, عيونك, جمالك, كل ده بوقت. فده بيقول شنو؟
1: صراحة يعني أنت قلت حتة المسيح دي ليه؟ لأنه المسيح عاش كل هو على الأرض, عاش كل المشاعر دي. مسيح بكى, اتألم, جاع,
0: حس بالوحدة,
1: حس بالوحدة, حس بالضعف. حتى هو ماشي على الصليب, يعني الآية بتاعت بيكلمنا إنه المسيح أظهر ضعفه كإنسان, إن ريت أن تعبر عني هذا الكأس. فالمسيح عاش كل

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
6: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
8: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال:
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
9: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
10: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات،
1: فانفجر بالبكاء.

Yeah.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت. يسوع يشبع 4000. تعالوا نسمع ونعرف كيف يسوع أشبع 4000.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوات. نصيحة للعائلات، دعوة لك تسمع النصيحة دي لأنه فيها الكثير.

0: أهلا ومرحبا بك عزيزي المستمع أينما كنت في سودان الحبيب في راديو السمر، برنامج أنوار كاشفة، سلسلة من يقول الناس إني أنا. وكمان برحب بأختي هادية ونتابع مع بعض في لقاء اليوم حديثنا عن حقيقة شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام. هل هو مجرد نبي زي باقي الأنبياء ولا هو شخصية مختلفة عنهم؟
1: أهلا بكل زول بيسمعنا عبر راديو سمر، وأهلا بك أخوي حاتم.
0: أختي هادية وعزيزي المستمع، كنا تكلمنا عن كثير من العجائب اللي عمل المسيح وبتأكد لنا حقيقة شخصيته الإلهية، زي إقامته للعازر من القبر،
1: وكمان علاجه للزول اللي كان عميان من يوم ولادته،
0: وكمان لما عالج الزول اللي كان مقعد،
1: وحتى الزول اللي جابوها له وقالوا له هي لقيناها بتزني هك حاسبة هو رفض،
0: وكمان لما نكل الناس الكثيرة ديك لما جو جعانين،
1: وكمان خلى موج الموية العالي يسكت، وكمان كان في كلام قالوا عن نفسه مهم شديد، وهو
0: زي كلمة الله الأزلي اللي كان موجود من زمان والمتجسد اللي بيقى زول زينا وهو ابن الله الوحيد،
1: وقال إنه هو القيامة والحياة،
0: وهو نور العالم،
1: وهو عيش الحياة،
0: وهو كمان الباب والراعي الصالح،
1: وهو الطريق أو الدرب والحق والحياة، وكمان قال إنه هو رب داود مع إنه هو واحد من أولاده. كمان شفنا قدر شنو كان النقاش صعب على اليهود لما قال لهم السيد المسيح عيسى عليه السلام إنهم لازم يأمنوا به بإنه هو الرب اللي بيخلصهم من أغلاطهم، وكمان وراهم أبوهم الحقيقي هو الشيطان مع إنهم أولاد إبراهيم، ويتحداهم لو يقدر يجيبوا غلطة هو سواها عشان هو صالح.
0: آمين.
1: وراهم كمان لو الزول آمن به ما حيخليه يشوف الموت للأبد، ولما قالوا له أنت أعظم من إبراهيم، طبعا إبراهيم كان بيشوف بأمل اليوم بتاع السيد المسيح وهو شافه وبقى فرحان، وبعد كده أكد لهم إنه هو موجود مع الله الآب من زمان قبل ما يكون إبراهيم.
0: آمين. واليوم حنشوف مع بعض حاستين هامتين أكدتا على شخصية المسيح عيسى عليه السلام الإلهية. الحادثة الأولى لما قبضوا اليهود على المسيح، فبعد ما كمل العشاء الأخير مع تلاميذه قاموا مشوا كلهم لبستان جسيماني، وكان يهوذا الأسخريوطي، وده طبعا التلميذ اللي سلم المسيح لليهود، بيعرف المكان ده لأنه المسيح دايما كان بيجتمع فيه مع تلاميذه. فقام يهوذا شال معاه فرقة الجنود وحرس الهيكل اللي أداه له ويكون تحت تصرفه رؤساء الكهنة والفريسيين، وكمان لما جاء كانوا شايلين المشاعل والمصابيح والسلاح كمان.
1: وطبعا السيد المسيح عيسى عليه السلام كان عارف الحاجة جاية تحصل شنو، وجاء عليهم وقال لهم من تطلبون؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم أنا هو. وكان يهوذا الذي خانه واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. وسألهم المسيح من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قلت لكم أنا هو، فإن كنتم تريدونني أنا فدعوا هؤلاء يعني التلاميذ يذهبون. يوحنا 18:1-8.
0: ومرة تانية تواجه المسيح اليهود بتصريحه لهم أنا هو، أعلن لهم وبكل وضوح لاهوته، ويعني أنا هو الرب الغدير. وعشان كده بنلقى كل اللي جاوا عشان يقبضوا عليه رجعوا لورا ووقعوا على الأرض خوفا ورهبة، لأن اليهود كانوا عارفين أهمية التعبير أنا هو وبيعرفوا معانيه العميقة، لأنه لما ظهر الرب الله لموسى زمان لأول مرة لما كان بيرعى بالغنم في برية سيناء سأله موسى عن اسمه، فأجاب الله أهيا الذي أهيا، وبتعني أنا هو أنا هو، وبتعني برضو أنا هو الله الكائن الموجود بذاته. عشان كده لما كان المسيح استخدم تعبير أنا هو ده كان بيأكد حقيقة طبيعته الإلهية وإنه هو الكائن مع الله الأب منذ الأزل.
1: حقيقة يا أخوي حاتم ده إعلان عظيم الوجهه السيد المسيح عيسى عليه السلام لأعدائه، وهو الوحيد اللي بيقدر يقول أنا هو، عشان هو كلمة الله اللي كان موجود من زمان واللي جه في شكل زول زينا وشايل طبيعتين إلهية وبشرية، وده بيأكد إنه هو زول مختلف من بقية الأنبياء والرسل التانين.
0: آمين.
1: والحادثة الثانية لما قبضوه وودوه لقيافة رئيس الكهنة عشان يحكمه، رؤساء الكهنة وكل الشيوخ بيجوا يفتشوا لأي حاجة بالكذب عشان يحكموه بالموت، بس ما لقوا حاجة. وفي الآخر في 2 قالوا بالكذب، هذا قال إني أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام. فوقف رئيس الكهنة وسأله: أما تجيب بشيء على ما يشهد به هذان عليك؟ لكن المسيح بقى قاعد ساكت.
0: وبعد كده رجع رئيس الكهنة بيسأله: استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ فأجاب المسيح: أنا هو، وأقول لكم من الآن تبصرون، ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزغ رئيس الكهنة حينئذ ثيابه وصرخ غائلا: قد جدف ولا حاجة بنا لشهود، وها أنتم قد سمعتم تجديفي، فما رأيكم؟ أجابوا: يستحق عقوبة الموت. فبصقوا في وجهه وضربوه، وآخرون لطموه مستهزئين به. ودبنا القى في بشارة متى إصحاح 26 الآية 59 لغاية 67.
1: واضح يا أخوي حاتم إنه رؤساء اليهود ديل كانوا بيفتشوا لأي حاجة غلط عشان يحاسبوا، ولما قالوا الاثنين الشهود عليه بالكذب إنه قال حيهد الهيكل وحيبنيه في 3 يوم، ده بيأكد حقيقته الإلهية. منو اللي بيقدر يهد له هيكل أو مبنى كبير زي ده؟ لا، وكمان يبنيه في 3 أيام؟ بس السيد المسيح عيسى عليه السلام كان قاصد هيكل جسمه، وده لما يعلقوه على الصليب ويموت وبعد كده يقوم من الموت بعد 3 أيام. وطبعا فهم اليهود الغلط خلاهم يفسروا شهادة الكذب غلط، ودخل رئيس الكهنة يهيج وقام سأله على طول عشان يتأكد إنه صحيح المسيح ابن الله واللي عنده مغادرات الإلهية العجيبة دي.
0: وكمان كانت المفاجأة إنه أكد لهم حقيقة طبيعة الإلهية، ما كده وبس، وكمان إنه من الآن حيتوج كابن للإنسان ملكا، لأنه حيقعد يمين القوة يعني عن يمين الله الأب، ويجعل سحاب السماء. وعشان كده ما غريبة إنه رئيس الكهنة يتهمه بالتجديف، لأنه كانت جريمة كبيرة عند اليهود لما زول يدعي الألوهية أو يقول أنا ابن الله. وعشان كده ما يتردد رئيس الكهنة في أن يحكم على المسيح بالموت، وقام سلموه للوالي بيلاطس الروماني عشان يصلبوه.
1: بس السؤال هو صحيح اللي تنبأ به النبي دانيال اتحقق؟ وكيف ومتين؟ بعد ما قام السيد المسيح عيسى عليه السلام من الموت في صباح اليوم الثالث طلع للسماء عشان يورينا إنه كمل عمله اللي هو كفارته عن أي غلط بيسويه البشر، والله الآب قعد بيمينه يعني مركز القوة والسلطان، وبقى رب وملك لكل الشعوب عشان تعبده. ودي حقيقة إنه ملك ورب لما قام كابن للإنسان، وده مهم، وبيأكد برضو إنه كلمة الله الأزلي المتجسد، وهو إنه الوحيد والعنده طبيعة إلهية.

ليه بترفض نعمة الفادي الأمين الخلصك من المصايب والبلاوي شالتك؟ وليه طوحت قلبك القاسي العنيد شان يبعدك؟ تنكرت للقلب الحنين قديمة صاح بيحرسك لدعوة ليك أرجع تعال يا أخوي النكرت ما ظنين كرتك.

0: عارف صديقي المستمع أختي هادية إنه دانيال أكد في الرؤية دي إن الإنسان ده هو المسيح الرب واللي حيديه الله الآب السلطان عشان تتعبد له كل الشعوب والأمم. ولما أعلن المسيح سيدنا عيسى عليه السلام إنه هو ابن الإنسان اللي تنبأ به النبي دانيال زمان بكده يكون أكد على طبيعته الإلهية وده اللي خلى اليهود غضبانين. عزيزي المستمع موقفك شنو من شخصية المخلص المسيح سيدنا عيسى عليه السلام؟ ما بتعترف به ربا وملكا ولا حتؤمن به مخلصا عشان تلقى الغفران عن ذنوبك وتحيا إلى الأبد؟ وفي ختام حلقتنا بنقول لكم
1: بكل الحب التقينا وبه نودعكم على أمل اللقاء بكم. مع السلامة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية دعوة لك تسمع الحلقة دي لأنه مهمة جدا جدا، سلسلة جديدة في وقفة وطلة من الكتاب المقدس، ودي الحلقة الأولى.

مستمعي راديو سمر، نزلتم أهلا وهللتم سهلا، وحاكون معاكم أنا أنتوني دانيال في وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفيه حنعرف وحنشوف يعني شنو الكتاب المقدس. ممكن تكون سمعت عن الكتاب المقدس لكن ما بتعرف حاجة عن الكتاب المقدس، فحنجيف في تأملات وحنطل في وقفات نشوف فيها الكتاب المقدس بيكلمنا عن شنو، وعن أهمية الكتاب المقدس بالنسبة لحياتنا. هناخد نقاط ومواقف وحنجيف مع بعض وحنتأمل مع بعض في الكتاب المقدس اللي هو كلمة الله. تابعونا وخليكم معانا، خلينا نجيف مع بعض ونشوف ربنا عايز يقول لنا شنو، عايز يكلمنا شنو من خلال الكتاب المقدس في وقفة وطلة على الكتاب المقدس. هكون معاكم دايما أنا أخوكم أنتوني دانيال من راديو سمر.

في حلقتنا الأولى في الحلقة دي هنتعرف على جزء من الكتاب المقدس. بس قبل ما نتعرف على الجزء ده، أنا عايز أنورك عزيزي المستمع وديك نبذة عن الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كتاب بتكون من عدة كتب، من 66 سفر، في واحد قديم واحد جديد. العهد القديم بتكون من 39 سفر، والعهد الجديد بتكون من 27 سفر أو 27 كتاب. وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحق. شنو الحق أو شنو الحقيقة؟ ممكن بتسأل نفسك سؤال، شنو هو الحق؟ والحقيقة بتختلف من زول لتاني. في ناس الحقيقة عندها إنه تشوف نفسها سعيدة وباقي الناس ما مهمين، وفي ناس الحقيقة عندها بنظرة معينة أو بشكل معين. أنا ما بعرف أنت فهمك شنو للحقيقة، بس الحقيقة دائما ما بتتغير في الظروف، في الأوقات، في كل مناحي الحياة. الحقيقة بتفضل هي الحقيقة. عشان كده هنتكلم في الحلقة الأولى دي عن الحقيقة. وفي الحلقة دي بالذات أنا عايزك تركز وتخليك معاي، لأنه ده بيقول لك حاجة مهم جدا جدا في حياتك. ما بعرف، ممكن يكون حياتك فيه أشياء ما واقعية، فيه زعزعة، فيه عدم استقرار. عشان كده خلينا نمشي مع بعض ونقرأ جزء من إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد 31 و32. وفي الأعداد ده بيتكلم السيد المسيح عن الحقيقة. شنو هو الحقيقة؟ بيقول فيها المسيح: وتكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق المسيح بيتكلم عنه حقيقة، إنه حقيقة شنو؟ بيتحرر. بيتحرر من شنو؟ من أوهام. بيتحرر من شنو؟ من ضيق. بيتحرر من خوف. بيتحرر من حاجات كثيرة. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، ركز معاي عزيز المستمع، مستمعي راديو سمر. المسيح بيتكلم عن حقيقة، حق كل إنسان بيحتاجه، حق بيطلعك من الحيرة، حق بيطلعك من الخوف، حق بيحررك من أمور كثيرة. هو كان بيتكلم هنا مع اليهود. اليهود كان بيجادلوا، لكن المسيح قال لهم: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وبرضو من خلال المشاركة بتاعنا، أنا ما بعرف أنت عرفت الحقيقة ولا لسه، لكن المسيح بيدعوك وبيناديك إنك تعرف الحق. كل واحد فينا في حياته بيحتاج يعرف الحقيقة. من ساعة ما أنت اتولدت لحد الوقت اللي أنت فيه، ممكن حترحل وتنتقل، بتحتاج تعرف يعني شنو الحقيقة. وإحنا موجودين في عالم مليان فيه أصوات كثيرة، ممكن ما عارفين نميز بين الصوت الحقيقي والصوت الوهمي، بين الصوت الحي والصوت الميت، بين الصوت اللي فيه نور والصوت اللي فيه ظلمة. فدي فرصتنا إنه نتعرف مع بعض يعني شنو الحقيقة. أصحى معاي وركز معاي عزيزي المستمع، الحقيقة شنو في حياتك؟ هل في حقيقة ولا ما في؟ أفتح أذانك وافتح قلبك وافتح ذهنك وركز معاي. الحق مهم جدا في حياتنا. في جزء في الكتاب المقدس بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا عايز يكلمك عن الحقيقة. خليك معي، حنطلع فاصل وحنواصل.

ألف مرحب بكم تاني مستمعي راديو سمر. عدنا والعود أحمد، خلوكم معنا بنكمل في شنو هو الحقيقة. السيد المسيح هنا كان بيتكلم مع اليهود الآمنوا به، والآيات 31 و32 من إنجيل يوحنا 8 بيقولوا كده: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. ما هو الحق هنا؟ المسيح بيتكلم عن في عبودية مرات بنكون عايشين فيه، إنه أن إحنا بنملك قرارنا وإحنا بنعمل كل شيء زي ما إحنا دايرين، من غير ما نعرف إنه كل واحد في حياته في خطة، خطة سماوية، خطة إلهية، إنه نعيش حياة أفضل. والحياة الأفضل دي ما بتجي لو ما في حق، لو ما في حقيقة. فالسؤال بيكون: أنت الحقيقة وين في حياتك؟ الحقيقة إنه يسوع جاء عشان يخلصني ويخلصك من الخطية. إحنا عشنا في خطية، لكن المسيح جاء عشان يخلصني ويخلص كل شخص يؤمن به من الخطية أو من عبودية الخطية. الخطية جاءت بإنسان واحد، وبرضو بإنسان واحد اترفعت الخطية. طيب كيف أنا أعيش الحقيقة؟ أو كيف أنا أعيش الحق اللي بيحررني؟ المسيح بيقول: ها أنا ذا واقف على الباب، على باب ياتو، باب قلبك، باب قلبي، باب قلب كل إنسان. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، أو أنا بدك، أنا واقف على الباب وبدك. لو في زول سمع صوتي، لو أنت جاوبت مع الصوت ده، أنا بدخل إليك أو بجي في قلبك، بكون معاك وإنت بتكون معي، وكده بيكون في حياة مختلفة، حياة ما فيه أي خطية، ما فيه أي دينونة، ما فيه عدم سلام، لكن فيه كل السلام فوق كل الحضور الإلهي. حياة جديدة، حياة المسيح بيكون موجود فيه في حياتك. ممكن أول مرة تسمع الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عايزك تعرفه، إنه في حياة زي كده. واحد من الشيوخ بتاع اليهود المسيح قالوا: ينبغي أن تولد من فوق. هل في زول شيخ بيتولد؟ ما في، لكن بالكلمة بتاعت الله أنت ممكن تتولد ولادة جديدة وتكون إنسان جديد. دي الحقيقة اللي بتكلم عنها المسيح، حقيقة بتحررنا من الخوف، حقيقة بتحررنا من بكرة في شنو ما في شنو، لكن بتدينا إنه حيكون لنا حياة وحيكون لنا أفضل مع المسيح. هل أنت بتستاهل الحياة دي؟ هل بتستحق إنه تعيش الحياة دي؟ نعم، كلمة بتاعت ربنا بيقول: وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يكون أولاد الله، أي اتولدوا ولادة جديدة بكلمة الله الحية. وإنت بتستاهل كل الاستحقاق لو أنت قبلت وفتحت الباب، فتحت باب قلبك للمسيح وجا جوه، هتنال الخلاص ده وحتكون أسعد إنسان في الوجود. ده حاجة أنا اختبرته، ما بقوله عشان عايز أقوله، لكن اختبرته وعشته واستمتعت به، وده شيء عجيب. ما في قوة في الوجود تقدر يعمله غير المحبة بتاعت ربنا الموجودة في المسيح يسوع، عشاني وعشانك وعشان كل إنسان. على الصليب المسيح وبيتصلب، كان فيلس على اليمين وتاني على الشمال، واحد كان بيقول له: خلص نفسك وخلصنا. ده كان الحقيقة اللي عنده، إنه المسيح يطلعه من الصليب ويطلع نفسه. لكن في تاني كان على الطرف الآخر قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والكلام المسيح قاله له كان كلام عجيب، قال له: اليوم، أسمع معي كويس، اليوم تكون معي في الفردوس. وده الحياة ربنا دايره لك ودايره لي ودايره لكل إنسان، إنه يخلصنا من عبودية الشر، يخلصنا من الضلال والظلم اللي عايشين فيه، حررنا من كل ضيق ومن كل وجع. وده ما بيتم إلا بمحبته، ما بيتم إلا بوجوده، ما بيتم إلا بحضرته، ما بيتم إلا بالوقفة معه والطلة بتاعته في حياتنا. هل أنت مستعد إنك تقبل الحقيقة دي؟ هل أنت مستعد إنك تعيش الحياة دي؟ ممكن تتواصل معانا في راديو سمر وحنوريك كيف إنك تعيش الحياة دي وتستمتع بها. أنا استمتعت بالحياة دي وما بتتوصف،
إنه الحضرة الإلهية تكون في حياتي وفي حياتك. فعزيزي ركز وافتح الباب وخلي المسيح يدخل. ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: مستمعين الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وسعد الله مساكم بكل خير وعافية. وما كنت بتسمعونا وبتتابعونا بقول لكم أهلا بكم في مساء جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يسعدني جدا جدا أرحب بالبيوت الحنينة، تحية لأمهاتنا وآبائنا الصابرين القابضين على الجمر والبيربوا أولادهم على الفضيلة وعزة النفس والشهامة السودانية المبتغ بزول. سلام لكل زول بسمعنا هسع، بنقول لك مساء سعيد عليك، وإن شاء الله دائما يا رب يومك يكون يا رب دائما خفيف، وكمان تكون بكامل الصحة والعافية. كمان سعيدين نتلاقي بك عزيزي المستمع في يعني باقة جديدة من الترانيم الروحية بنجهزها دائما كل يوم بالمساء، وبندعيك إنك تمشي معنا الرحلة دي اللي مدتها 60 دقيقة نستمع فيها ونتعزى فيها ونتبارك فيها، وكمان نناقش من واقعنا السوداني موضوعات جميلة ممكن تهمنا وتساعدنا في رفعة بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل زول بسمعنا، إذا عايز تواصلنا وتراسلنا وتطلب ترنيمة معينة عشان تسمعها راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9. وكمان ما أنسى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. كمان ممكن برضو تطلبوا ترنيمة إذا عايزين تسمعوها على نفس رقم الواتساب اللي أنا بردده دائما خلال البرنامج. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعضنا تبارك مع أولى ترانيمنا، فاصل ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، بجد حبينا نبدأ ترنيمتنا مع المرنم ماركو كوش لأنه معبرة جدا جدا. بتقول عن شخص عايد من بعيد بفتش في رفيق. يا سلام يا ماركو، إن شاء الله رب رفيق الدرب فعلا دايما يكون يعني مختار اختيار موفق واختيار فيه أحاسيس روحية وجميلة قلبية، يعني كده بتخليك فعلا متفق مع رفيقك اللي انت ماشي معه. وريني حال رفيقك اللي انت ماشي معه، هو منو وكيف، وهل فعلا هو ده الرفيق الحقيقي الصادق اللي بيكون معك في كل وقت؟ الله هو الرفيق الحقيقي، الرب يسوع هو الرفيق الحقيقي اللي ممكن يكون معنا في كل الأوقات الصعبة والكويسة، معانا على الحلوة والمرة، بسندنا وبرفعنا وقت ما نقع. عشان كده عزيزي المستمع، بشرة سارة لك في الأمسية دي، تعالوا فتش على الرفيق الحقيقي. أهلا ومرحب بكم مستمعين الأعزاء، وكمان أكيد حننتقل لترنيمتنا الثانية ماشين نسمعها بعربي جوبا Our God is a Wonderful God. تعالوا مع بعض نسمعها.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وكمان حباب كل زول انضم لنا هسا وحباب كل زول فتح الراديو بسمعنا. يا سلام على وفاءكم، يا سلام على إخلاصكم، أهلا ومرحب بكم أعزائنا وين ما كنتوا. إذا مستمعينا، موضوعنا اليوم موضوع خفيف وموضوع جميل وكمان في نفس الوقت مهم جدا جدا. عايزين الليلة نتكلم عن المسؤولية. في البداية عايزين نعرف شنو هي المسؤولية. المسؤولية أعزائي المستمعين من القيم اللي بتميز الإنسان، وهي من الأسباب اللي بتخلي المجتمعات تستقر وتتقدم. أي نجاح بنشوفه في أسرة أو مؤسسة أو حتى في دولة وراه ناس عرفوا مسؤوليتهم وقاموا بيها بأمانة وإخلاص. وفي المقابل كثير من المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا سببها إنه الناس تهرب من مسؤولياتها أو قصرت فيها. لكن قبل ما نتكلم عن أنواع المسؤوليات وأهميتها، خلونا نسأل سؤال واحد بس: شنو المقصود بالمسؤولية؟ المسؤولية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إنه الزول يكون مدرك للواجبات المطلوبة منه وكمان يؤديها بإخلاص ومن غير تقصير، ويكون مستعد يتحمل نتائج أفعاله وقراراته سواء كانت النتائج دي في صالحه أو ضده. لأن المسؤولية ما معناه إنك تستمع بس أو تستمتع بالحقوق، لكن كمان تتحمل الواجبات والالتزامات. وبرضو المسؤولية ما مرتبطة بالعمر ولا بالمنصب. الطفل عنده مسؤولية، والطالب عنده مسؤولية، والموظف برضو عنده مسؤولية، والأب والأم عندهم مسؤوليات، وحتى أي فرد في المجتمع عليه مسؤوليات تجاه الناس اللي حوله. يعني كل واحد فينا مهما كان موقعه عنده دور مطلوب منه يقوم به. والمسؤولية ما بتصار في المواقف الكبيرة بس، لكن كمان يعني بتبدأ من التفاصيل اليومية البسيطة. إنك تلتزم بكلمتك، تحترم مواعيدك، تعمل أو تقوم بشغلك بإتقان، وتحافظ على حقوق الآخرين. الحاجات الصغيرة دي مع الزمن بتبني شخصية يعتمد عليها لقدام، والناس أكيد هتثق فيه. عشان كده ممكن نقول إنه المسؤولية ما مجرد واجب بنأديه، وإنما هو أسلوب حياة وقيمة أخلاقية بتعكس وعي الإنسان وأمانته واحترامه كمان لنفسه وللمجتمع اللي بيعيش فيه. عشان كده أعزائي المستمعين، أنا عايزاكم كمان تشاركوني في الموضوع وتراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي يعني مفهوم المسؤولية هي شنو، أو كمان محورنا الماشين نتكلم عنه بعد الفاصل من وين بتبدأ المسؤولية. محتاجين كلنا نكون مشاركين في الموضوع ده. راسلوني وكمان نتفاعلوا معي على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية تفاعلكم حول الموضوع. إذن تعالوا مع بعض فاصل نستمع للمرنم سمعان أندو ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. عايز أكون معاك وعيش وياك أجمل سنين في العمر بقضي وياك. يا سلام يا سمعان, ونتمنى فعلا ربنا يدينا عمر نقدر نعيش ونخدمه, لأنه ما نستنى نقول لحد ما أبقى كبير ولحد ما خلاص يعني أقضي شبابي في الحياة الآن إحنا عايزين, لكن بالعكس بيقول الكتاب المقدس أخدم خالقك في أيام شبابك. نرجع للمسؤولية, ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها ونحن صغار وقبل ما نحصل المراحل الكبيرة. المسؤولية واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. إذن قبل الفاصل عرفنا شنو هي المسؤولية, وعايزين نشوف إنه المسؤولية دي ذاتها هي بتبدأ من وين. المسؤولية بتبدأ من الزول في ذات نفسه, لأن الزول اللي ما قادر يتحمل مسؤولية نفسه صعب يقدر يتحمل مسؤولية أسرته أو شغله أو حتى مجتمعه. أول مسؤولية على الإنسان هي مسؤوليته تجاه نفسه, وده يعني بيشمل إنه يحافظ على صحته ويطور علمه ومهاراته ويستغل وقته عشان ما يستفيد من الحاجات الممكن يعني يتعلمها في الوقت اللي ما بيضيعه ساعة, ويبتعد عن كل حاجة ممكن يعني تضر بيه أو تضر الناس اللي حوله. الزول المسؤول ما بينتظر الظروف تتغير, وإنما بيبدأ بنفسه وبيجتهد كل يوم يكون أحسن من اليوم اللي قبله. ويعني بعد مسؤولية النفس دي بتجي مسؤولية الأسرة. الأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه معنى الالتزام والتعاون, فمن المسؤولية أن إحنا بنحترم يعني والدينا وبنبرهم, وكمان بنساعد أهلنا وبنقف معاهم وقت الشدة, وبنكون يعني سبب في استقرار البيت وسعادته, وده بنشوفه في حاجات كثيرة. يعني إحنا بنعلم أطفالنا قوم لم ملابسك, قوم ذاكر, يعني حاجات كثيرة إحنا بنحاول كأسرة نعلمها ونغرسها في أطفالنا وهم من صغار عشان نغرس فيهم روح المسؤولية. وبعدها كمان بتتوسع دائرة المسؤولية عشان تشمل يعني العمل. الطالب المسؤول عن الاجتهاد والالتزام أو يعني أكيد يعني النتيجة حتكون نجاح, وكمان الموظف بيكون مسؤول عن أداء عمله بإخلاص وبأمانة, لأنه أي تقصير من فرد واحد ممكن يأثر على الناس دي كلها. وأخيرا عندنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع, ودي بتظهر في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات زي ما تكلمنا مبارح في حلقتنا, وكمان الصدق في التعامل ومساعدة الزول المحتاج, وكمان نشارك في كل عمل فيه خير للناس. إذن المسؤولية أعزائي المستمعين بتبدأ من النفس, وبعدها بتمتد للأسرة, وبعدين للعمل, وبعد كده الدراسة, وأخيرا بتكون للمجتمع كله. وكلما الإنسان أدى مسؤولياته في كل دائرة من الدوائر دي كان أثره أكبر وساهم في بناء المجتمع إنه يكون أقوى وأكثر تماسكا. شفت المسؤولية ممكن تعمل شنو, وكيف المسؤولية جميلة وسمحة, خاصة إذا تعلمناها وبدينا بنفسنا. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع ونشوف موضوع المسؤولية, وخاصة يا ريت لو كتبتوا لي وشاركتوني في الموضوع ده. إذن فاصل ونرجع نواصل, خليكم قريبين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لفريق أضواء الشموع على يعني إعادة التوزيع ويعني الأداء الجميل والرائع والهادي. طبعا البش مهندس مايكل معروف بصوت الهادي يعني. فشكرا لكل المجموعة وربنا يبارككم وبتكونوا يا رب يتقدموا دائما الجميل والجديد في الترنيمة السودانية. إذن نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين وبنتكلم فيه عن المسؤولية. اتكلمنا عن المسؤولية وأهميتها وكمان من وين بتبدأ المسؤولية. يلا مع بعض عايزين نشوف أنواع المسؤوليات هي شنو. المسؤولية ما نوع واحد وإنما عندها جوانب كثيرة وكل جانب منها بيكمل الثاني وكل إنسان يعني بيقوم بمسؤولياته في كل الجوانب في كل الجوانب دي بيكون يعني بجد ما قصر وبيكون يعني زول أكثر يعني نفع لنفسه وكمان لمجتمعه. أولا تعالوا نشوف المسؤولية تجاه النفس ودي أساس كل المسؤوليات وبتشمل المحافظة على الصحة زي ما قلنا والحرص على طلب العلم واستثمار الوقت وإننا نبتعد عن السلوكيات الضارة ونجتهد في تطوير نفسنا أكثر في كل زمن إحنا بنلقاه ممكن يكون متاح لنا لأنه الزول اللي بينجح في إدارة نفسه بيكون أقدر على تحمل أي مسؤولية تانية. تاني مسؤولية ممكن تكون مسؤولية تجاه الأسرة. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ومن مسؤوليتنا تجاه الاحترام والتعاون وإننا كمان نهتم بالوالدين ونبرهم وكمان تربية الأبناء على القيم والأخلاق وإننا نقيف مع أفراد الأسرة في أوقات الفرح والشدة. الأسرة المتماسكة هي البداية الحقيقية لمجتمع متماسك. كمان في المسؤولية تجاه المجتمع ذاته. المجتمع ما بيتقدم بيعني المطالبات براها وإنما يعني بتعاون أفراده وإحساسهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ده ومن مسؤوليتنا تجاه المجتمع إننا نحترم الآخرين وكمان نحافظ على الممتلكات العامة ونلتزم بالقوانين والأنظمة ونشارك في الأعمال التطوعية ونساعد في يعني زول المحتاج وننشر قيم الصدق والتسامح والعفو والتعاون. كل يعني عمل بسيط فيه منفعة للناس هو مساهمة في بناء مجتمع أفضل. وكمان عندنا مسؤولية كبيرة جدا جدا يمكن مرات إحنا ما قاعدين نقوم بها أو نعملها وهي مسؤولية تجاه الوطن. الوطن يا جماعة هو المكان اللي بيجمعنا والانتماء الحقيقي له ما بيكون بالكلام وبس وإنما بالأفعال. مسؤوليتنا تجاه وطننا بتكون بالمحافظة يعني على أمانه واستقراره واحترام أنظمته كمان والمحافظة على موارده وممتلكاته والإخلاص في العمل وكمان المشاركة في تنمية كل يعني مواقعه. يعني الطبيب يعني بيخدم مرضاه بكل إخلاص والمعلم بيكون مجتهد في تربية أجيال والطالب كمان بيجتهد عشان ينال النجاح والشهادات العليا والعامل يعني كمان يشتغل بإتقان وكل مواطن عنده دور في نهضة وطنه. في النهاية أعزائي المستمعين المسؤولية دي كلها مترابطة. الزول المسؤول تجاه نفسه غالبا بيكون مسؤول تجاه أسرته وكمان تجاه المجتمع ووطنه وكل واحد فينا مهما كان موقعه عنده فرصة إنه يترك أثر طيب على يعني على أي زول تاني إذا عرف مسؤوليته وأداها بإخلاص وبأمانة. يا سلام أنا عجبني جدا جدا موضوع يعني أو مسؤوليتنا تجاه الوطن ودي الحاجة اللي إحنا قاعدين يعني نحث عليها وقاعدين ننبه عليها وقاعدين يعني نتكلم فيها في كل المنصات إنه بلدنا في الفترة دي محتاجة لنا إننا نحافظ عليها ونعمل على تطويرها وكمان نساهم في يعني بناء مجتمع يكون معافى. تعالوا مع بعض مستمعينا برضو نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين وأكيد موضوع موضوعنا لسه مستمر وترانيمنا كمان لسه مستمرة وموجودة بيعني كسرة. أكيد أنت لو جيت هسه حتسمعنا لو كم قاعد معانا لحد نهاية حلقتنا.

مرة تانية بنشكر فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة يسوع فداني غسل كياني جدد حياتي من جديد، وأكيد هو حيعمل كده، بس أنت تعال واعترف بكل إخفاقاتك بكل خطاياك، ويعني أديه كل ضعفك وقول له يا رب أنت اللي قادر تملاني قوة وقادر تجدد حياتي من أول وجديد. إذا مستمعينا، المسؤوليات واحدة من الحاجات المحتاجين إننا نتجدد فيها تاني من أول وجديد، ويمكن برانا ما بنقدر، لكن بمعونة الرب أكيد حنقدر نتحمل مسؤوليات حاجات كثيرة من أنواع اللي أنا ذكرت عليكم قبل الفاصل. واحدة من الحاجات الجميلة عندنا أو بنعرف نصنف بها الزول، بنقول فلان مسؤول، لكن فلان ده ما مسؤول. المسؤول ده لو وديته أي يعني مهمة بيعملها عليك وينجزها عليك بسرعة وكمان بإتقان، أما فلان التاني ده مطماطل وكسلان، ما بيقدر يقوم يعني بأي يعني مسؤولية أنت توكل عليه، وبتلقاه يعني بتمشي وتيجي تلقاه إنه زي ما هو. إذن شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية؟ بعد ما عرفنا إنه المسؤولية قيمة أساسية في حياة الإنسان، وإنما بتشمل كمان مسؤوليتنا تجاه نفسنا وأسرنا ومجتمعنا ووطننا، يعني السؤال البجي ده هو سؤال مهم جدا جدا زي ما أنا طرحته لكم. شنو اللي بيحصل لما الزول يتهرب من المسؤولية بتاعته؟ التهرب من المسؤولية معناه إنه الإنسان يرفض إنه يقوم بالدور المطلوب منه، أو يحاول دائما يلقى أعذار ويلقى اللوم أو يرمي اللوم على غيره بدل ما يواجه يعني واجباته وأخطائه. وده ما بس بيأثر على حياته الشخصية، لكن ممكن يمتد أثره لكل الناس اللي حوله. أول حاجة بتتأثر هي شخصية الإنسان نفسه. الزول اللي بيتهرب من المسؤولية بيفقد فرصة كبيرة عشان ما ينمو وكمان يتعلم، لأن الإنسان ما بيتطور إلا لما يواجه التحديات ويعترف بأخطائه ويحاول يصلحها كمان. أما الهروب المستمر بيخلي الزول يكرر نفس الخطأ ويكون واقف في نفس مكانه. كمان التهرب من المسؤولية بيفقد الإنسان الثقة في الناس، أو إنه ذاته الناس يفقدوا الثقة فيه، لأن العلاقات بين الناس مبنية على الاعتماد والوفاء بالالتزامات. الزول المسؤول الناس بتطمئن له، أما الزول اللي بتهرب من يعني واجباته بضعف يعني بضعف نظرة الناس له، ممكن نظرة الناس ذاته تتغير تجاهه وثقتهم ذاته ممكن تتغير فيه أو تتبدل. من الجانب الروحي، المسؤولية مرتبطة بمعنى الأمانة. الإنسان في حياته مؤتمن على أشياء كثيرة جدا جدا، على نفسه زي ما قلنا، وعلى وقته وعلى شغله وعلى علاقاته وعلى الأدوار اللي ممكن يوكلها له. والإحساس بأنه كل عمل نقوم به له قيمة وحساب بيخلي الإنسان أكثر حرصا على أنه يؤدي واجباته بإخلاص، حتى يعني لما ما يكون في مراقبة من زول. يعني أنت ما بتستني أنه فلان داك شايفني ولا في مشرف موجود بعين لي وكلام بالشكل ده، لكن بالعكس أنت بتقوم به لأنه ده واجبك وأنت حاب أنك تعمل كده. أما الإنسان اللي بيهمل مسؤولياته فهو أول حاجة ما بيضر نفسه بس، لكن بيفقد جزء من إحساسه بالانضباط والالتزام، ما بيكون منضبط ولا بيلتزم، وبيبتعد يعني عن صفات مهمة جدا جدا زي الصدق والأمانة والإحسان يعني في العمل. أما الزول اللي بيستمر في المسؤوليات يعني زي الأمانة، فده بيؤدي واجبه بإخلاص، لأنه عارف إنه قيمة العمل ده ما بس في نظرة الناس له، لكن في النية الصادقة والضمير الصافي. ويعني على مستوى الأسرة، التهرب من المسؤولية ممكن يعني يؤدي لضعف الترابط وقلة التعاون داخل الأسرة، لأنه كل فرد بيبدأ في انتظار الثاني عشان يقوم بالدور المطلوب. وفي المجتمع لما تنتشر ثقافة ما شغلي وفي ناس مسؤولين ووين الحكومة وخليهم يعملوا، ده أكيد يعني بيقلل التعاون وبيعطل مصالح يعني حاجات كثيرة جدا جدا. يعني عشان كده احنا مفروض نكون حريصين بإننا كلنا نخد يدنا على يد عشان نقدر نكمل النواقص والحاجات الممكن تكون يعني محتاجة لتعاون، ولي يعني إنه الناس تكون يعني بتتلمى
مع بعض عشان تنجز حاجات أو شغل أكبر، زي ما بيقول المثل يد على يد بيد على إيد بتجدع بعيد. إذن أعزائنا كمان ما ننسى مسؤوليتنا تجاه الوطن، لأنه غياب المسؤولية يعني بتخلي المواطن بعيد عن دوره في البناء وفي الإصلاح. الأوطان اللي بتتقدم أعزائي المستمعين ما بس بالكلام وبالشعارات وكده، لكن بسواعد أولاده وبإخلاص كل زول في موقعه، سواء كان طالب أو موظف أو عامل أو صاحب مهنة. المسؤولية ما بس يعني حمل نتهرب منه، لكن هي أمانة وفرصة. والإنسان المسؤول هو الإنسان مش ما بغلط بس، لكن هو الإنسان اللي بيتحمل يعني نتيجة أفعاله ويراجع نفسه، وكمان يسعى دائما للإصلاح وللتقدم. إذا مستمعينا عرفنا كثير عن المسؤوليات، خلوني كده خليكم تستمعوا برضو للترنيمة دي، وإحنا بنطلع بيها فاصل وأكيد حنرجع نواصل، وأكيد باقي موضوعنا عن المسؤوليات.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الحب والتقدير للمرنمة الغالية نانا أحمد ذات الصوت الشجي. إذا مستمعينا ده يعني باقي لنا زمن بسيط، لكن برضو بشجعكم إنكم تراسلوني وإنكم تتفاعلوا في موضوع حلقتنا الليلة، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب كمان إضافتك. اتكلمنا عن إنه المسؤولية بتبدأ من وين، وليه مرات الناس بتتهرب من المسؤولية، لكن كمان عايزين نعمل مع بعض خطوة مهمة جدا جدا تجاه حتى يعني إذا عندك أخوك ولا أختك في البيت ممكن بتهربوا من بعض المسؤوليات اللي ممكن يعني بنديها لهم وما بيقدروا بيقوموا بها. لو في زول ما عنده إحساس بالمسؤولية أو ما دار يتحملها، كيف نساعده إنه ينمي الإحساس ده؟ أول خطوة أعزائنا المستمعين هي إننا نوضح له معنى المسؤولية وأهميتها. أحيانا بعض الناس ما بيرفضوا المسؤولية لأنهم ما عايزين يعملوا، لكن لأنهم ما فاهمين قيمتها أو ما شايفين أثر الدور اللي بيقوموا به. ولما الزول يعمل يعني يعرف إنه وجوده وعمله ممكن يفرق في حياة غيره بيبدأ يحس بقيمة المسؤولية. وكمان المسؤولية ما بتجي فجأة، لكن بتتربى بالتدريج. عشان كده مهم جدا جدا نبدأ مع الزول بالمسؤولية يعني الصغيرة، المسؤوليات الصغيرة صغيرة نديها له عشان يقدر يتعلم يتحمل المسؤوليات الكبيرة، وبعد كده نعوده على الالتزام بالحاجات البسيطة يعني ترتيب أموره والمحافظة على المواعيد مثلا، إنه يكمل المهام المطلوبة منه، يكون زول يعني بيوفي بوعده، بقدر الزمن. الحاجات الصغيرة دي ممكن بتبني شخصية زول قادر على تحمل مسؤوليات ممكن تكون أكبر بعد كده. ومن الطرق المهمة كمان إننا ندي الزول فرصة يجرب ويتحمل نتيجة اختياراته. لو كل مرة في زول تاني قام بالواجبات نيابة عنه أو أصلح أخطاؤه ممكن يتعود على الاتكال، لكن لما يتعلم من نتائج أفعاله بيبدأ يدرك أهمية المسؤولية. وبرضو القدوة، القدوة لها دور كبير جدا جدا. الإنسان غالبا بتأثر بالناس اللي حوله لما يشوف أهل أو معلمين أو قادة أو أفراد في المجتمع ملتزمين ومسؤولين، بتكون دي رسالة عميقة أقوى من الكلام. وإذا جينا نشوف إنه من الجانب الروحي، المسؤولية بتبدأ بالزرع معنى الأمانة والرقابة الداخلية. أنا ما بحتاج يعني يكون في زول بيراقبني، لكن محتاج أنا أكون أنا ذات رقيب على نفسي. يعني الإنسان يتعلم إنه يعمل الخير وإنه يقوم بالواجبات، ما يكون بس يعني عشان مدح الناس أو خوف من اللوم، لكن لأنه عنده ضمير وإحساس بأنه كله يعني إنسان مسؤول عن دور، ويعني أثره حيكون جميل جدا جدا في الحياة لما يقوم بالمسؤوليات تجاه نفسه وكمان تجاه الآخرين. كده بيكون إنسان مسؤول حتى لو غابت الرقابة. كمان مهم جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا نشجع الزول بدل ما نركز فقط على أخطائه. الاعتراف بأي تقدم بسيط وتحفيزه على الاستمرار بيساعده يبني ثقة في نفسه ويشوف المسؤولية كشي ممكن ينجح فيه وما بس يعني حاجة مفروضة عليه. الإحساس بالمسؤولية ما صفة بتتولد مع كل الناس بنفس الدرجة، لكن شيء ممكن نتعلمه وننميه بالتربية والقدوة والتجربة والوعي. وكل إنسان عنده القدرة إنه يكون أكثر مسؤولية لو لقى التوجيه الصحيح وأخذ الفرصة المناسبة. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي طرق جميلة جدا جدا إحنا ممكن نتبعها مع زول مثلا هو ما عارف المسؤولية أو ما قادر يقوم بالواجبات والمهام الوكلت له، نساعده ونخليه يتعلم شوية شوية. ودي خطوات عملية إحنا ممكن نقوم بها حتى مع أخواننا في البيت. خلونا نبدأ مع أخواننا في البيت أو حتى مع نفسنا احنا في الأول. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

المبدع دائما جورج الجرافي. يعني في ختام الترنيمة أبيات جميلة جدا جدا، ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن، أكيد بنبتسم في وش الزمن، خاصة لما نمر ب يعني ضغوطات وبمصايب وبإحباطات، أكيد في النهاية بنرسم بسمة عريضة جدا جدا، لأن يسوع هو اللي بيكون طلعنا من المحن والحاجات الصعبة اللي ممكن إحنا قاعدين نمر بها. إذا مستمعينا وجينا لختام حلقتنا الليلة، وعايز أديكم رسالة أخيرة كده، وإحنا كنا بنتكلم عن المسؤولية، في ختام حديثنا عن المسؤولية عايزين يعني نذكر نفسنا إنه المسؤولية ما مجرد كلمة بنسمعها ولا واجب بنعمله مثلا عشان الناس يشوفونا، لكن أسلوب حياة وقيمة بتحدد شكل الإنسان وأثره في الدنيا، وكل واحد فينا عنده دور مهما كان عمره أو مكانه أو ظروفه. يمكن تكون مسؤولياتك في بيتك، في دراستك، في شغلك، في خدمتك للناس، أو في الحفاظ على وطنك، وما يعني في عمل بسيط أو يعني بتقوم به وبس، لكن خاصة في الأعمال اللي ممكن تكون كبيرة، لأنك أنت تعلمت أنك تقوم بأعمال بسيطة وصغيرة مما أنت كنت صغير. وتعلمنا كمان أعزائي في ختام حلقتنا أننا كيف نتبع الخطوات اللي قلناها في أننا نخلي الزول اللي بيهرب من المسؤولية يتعلم المسؤولية بأشياء بسيطة، وبعد كده نقدر نوكل له المسؤوليات الكبيرة. يعني بجد عجبني جدا جدا الموضوع، وحبيت أشاركه معكم في الأمسية دي. ويعني الكتاب المقدس بيقول كل ما تفعلونه أعملوا من القلب كما للرب وليس للناس، وده بيذكرنا إنه قيمة العمل ما بس في نظر الناس لنا، لكن في الإخلاص والمحبة اللي بنعمل بها في حياتنا. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة مستمعينا الأعزاء من برنامجكم ساعة سمر، نتمنى أنكم تكون استمتعتوا بالموضوع وكمان بالترانيم الروحية اللي قدمناها لكم. والحد ما نتلاقى تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول:

0: ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
1: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
0: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
1: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
0: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
1: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
1: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
0: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
0: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
1: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
0: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
2: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
0: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
2: السلام يا معلم.
0: وقبله، فقال له عيسى:
1: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
0: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
1: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
0: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
1: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
0: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
3: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
1: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
5: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا

0: في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
1: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
2: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
3: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
2: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
4: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
2: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
5: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغة.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة، هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان. أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون قيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون والمشلولين يصحون والعرج يمشون والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل. وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج حوالي الساعة 9 صباحا فرأى عمالا آخرين واقفين في الساحة العامة بلا عمل، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فراحوا. ثم خرج مرة أخرى عند الظهر، ومرة أخرى حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وعمل نفس الشيء. ثم حوالي الساعة 5 مساء خرج فوجد آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا وقفتم هنا بلا عمل طول النهار؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
0: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
1: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزؤوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
0: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
1: ماذا تريدين؟
0: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
0: فقال لهما عيسى:
1: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
0: فقالا له:
3: نعم نقدر.
0: فقال لهما:
1: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
0: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
1: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
0: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
0: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
1: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
0: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
0: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزن. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جبات الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسي إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شيء.

0: المستقبل، وبيكون جواه إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
1: النقطة اللي بتقولها نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة، إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيجيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
2: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
1: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
2: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 اطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
3: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن 9 البروس الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني أني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زي رعايته وغيادته لينا.
4: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إن أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
1: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
5: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
6: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعمل إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
3: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
1: تفضل يا مجدي.
3: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
1: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
7: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
1: اتفضل يا مدام فادية.
7: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
5: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على جواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان.

0: داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة، كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
1: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال، وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك به وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنان وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدوية. وكلم الرب موسى قائلا: تعالوا نسمع ونعرف ربنا قال شنو لموسى.

0: هنا نو عديد عن يدت تونا تمفرتي ام باليب دي انيت امسينن تو هلاغا تو تمنا فدغاتي او كواساناي مالك وسلل اسوميروا وغلط اكدمياوا تو خيماتي كراماوا وغلط صندوقي بوا حديد انيت شبيبنا باركنا وسللي انغويدي جلاي اني مالك افندي بارو اني دوكنا سومراب اكتي بومين بيت استوبي هوكنا بارو قدنا ابهليه سناكرنا بارو با امكارنا تم اكيرنك افوي هوكنا كيد اني اوسم باريو ايف بارو انديت تونا دايب تسناكرنك بارو انديت تونا كستو تدانك اني اشويكنا اشو سامي اندي باركنا ايرب اري ايرب اندي اني بو مالك سوروكنا جيجيني بارو اري اموراوا يتايوا فرسيوا كانانيوا هيويوا يابوسيوا هاش شومسيني هوكنا اني باري كوتسي اندي باريو اكواسانا ايدهاي باس جيدانا تاري با ابيدنا تاري وشاغايونا با شاغامانا باراغي باكي اين كواسانا كاتانا تباداتي اويهنا اري اباكي كاتانات فرقا كواسنا انقوانا كواسانا يوكنا ابيدنا باريتا تباراكا اري تماريت يوكوا يامي يوكوا كي داي يدنا تلهاني ابت كيسوكنا جيكسي اندي واشيوكنا اري غاتن افراي كد تاري جدودي ايكت كد قيمت امير اياهوكنا اندي باراكنا فناتيني هش اري كسي مركواي هوي في ديكتيت نادا سوغيم تشويكنا كسي هوكنا اسفوري هيويوا كانانيوا هتايوا سلالي سوكنا انتايني جلاي اني دين اب سوروكنا افدي غندي لكن واش من غاياميني امالالي دانيا اري وني توكنا غوديني اني باري غال هولي جيكسي كاد باراكنا هن غوديتي واش ابكني بوكي باري سوروكنا شالكنا شالكنا تي هوي جيكسي اندي توصل توكنا اري اوبر اداروي فلسطيني اوبر اوكي ايكواسي اندي ومنغاي اوبر فرات اوكي ايكواسي اندي اوداي وهاشي ايكوير باريكنا نوني اندي باراكنا باري سوروكنا غاليلي تيادنا باريو تاري انقوانايهنا جيب غالد باد اينا باري وهاشيوكنا باسي كورنا تاري برا اني كي دانوب اسدين هوكنا باري اهنا انقوانا تابدنك شارك دهوكنا ايكتي ايادنا ايدي وفاسيل تقوى فرقة مليو انقوانا موسى ايداي باروكوا هارونوا نادابوا ابيهووا اسرائيل سوركناي اسرام تامونوا اني بيتي استريوانا باراك سيجيتيت اسجدتين لكن موسى اودو انقوانا دنويل آرو اباكي كي ديولنا اوداي اري باريوغيب استي بيريوين ايدي موسى اودا ابايت كسي انقوانا ابهليو وهقوا باري سويا اوداي غال هسي انقوانا سوياني ببهلي كسي نيواري نياد ادين افلاي موسى وانقوانا سويانيت تونا كستو اكتب توين توراو كروماب موسى يكيايت اورباي هافيب كرامات فراتمين ادير تمنا مالو آمود غسيا اسرائيلي تقابيلا تتمنا مالو غاتكا آمود داي ادي مليا اسرائيلي اريروا غالب ديغوتيا برا اتولوات كراما كرمميانا ومسجيد Karamati laga onkana idhai iharidna. Musa on orevi boi tarab tashaye bifif. Itarab erav ti karamati mini ki safiya. Malia ugaladi kitab yakisiyait odhai idhai agiriya. Bara egubina onkana soyane tona kasto niwari niyat nisnikar niyat idin. Musa malia oboy ihait udhai ki safiya. Are umbaru ugaladi boy onkana gebokna idiyebu. Ugaladi eni bhali kasse waseini hokna idi. Musa wa Harun wa Nadab wa Abiho wa Israile bisurkina asaramatamun wa astirewyan. Bara Israile bukwasana riyan. Baro iragadai wi yaguti jauhart itena dabaltu. Tibiretet are nast. Lakin ukwasana eni Israile surkina kutsab kiki. Bara ukwasana riyana. Tamiana, are wiyan. Onkwana Musa idhai ane beti asti orba rewat bento ihagita. Yawe ilha iaho kandi. Wagwa tiwasewa en ilhaib aktib. Aflai baruk odhai allami tindia idi. Malia Musa wa shamami gayu joshiwabwa imarna. Malia Musa ukwasanai orba rewia. Baru surkinaye dhai hinin nitagire boki barakna toi hagitna hon. Harunwa hurwa gebokna efena halagait ibaribka are bare haibena idi. Musa orba rewianho urba baluki assamia. Onkwanai umatun are Orba sinai ki daya. Ebaluk asagwir bi orba asiya. Ombi asarama are onkwana ebaliki toite Musa bualikia. Israila edhai onkwanai umatun orba imoi toni tutamtini ite beke. Malia Musa asti orba rewiait. Ibaluki shumia. Orbai ki are fadiktamun ewa fadiktamun hawadwa yagit. Ufasilu tagwaiya. Onkwana Musa idhai. Israili soya ani idhai. Karamat ifranet tonat. Baruk ani idhai. Ti karama nunamtinia. Ugenu malti soyini takka barok iniu. Tenti karama are baruk hoitinina tim arabua ashtetua balobua aknailonua kirkumua adarhamashua adarusufua yati hamoi halakawa hakob arginaeb adaru sibakib takwaywa bharish ai hakowa gabati hindiwa lambat bufsine saytune salitua shimuti Salitit hadal shakuinwa, shikwan libanwa, alia awebwa, wari jauhara efodib daenwa, ufagirit sideriatib daenwa, hoitinina. Malia udhai ani idhai ibaki mugaddas khema shagamena, ane are bareo bitik ikwarandi, tontu khema shagamana, kaste Tifarishate anirhisi andiyet thayati shagamana. Gabati hindiye ugaladi sanduk bare shagasisa. Usanduk shewa tamin santimitra guimat ikate. Asagur tamu asagur santimitra mara ikate. Asagur tamu asagur santimitra tagegab ikate. Toywa tisaradwa are. Nas dimmarab kwas. Dimmarait silt are kasse idaraye tiya. Fadikt dimmarai tillal ايات اري فدغي ارغادا هاي هاكوير مالو في درغال نايد ايا مالو في اري اودر اوراوي بديا مليا غابات هندية آمود شغامات باري دم عرب كوبيلا مليا آمودا افايب ششومسا وصندوق داريبكا شومساتي ها اتفايق آمودا اون وصندوق فايب اتو ايشنا برا اباكي كهن تايانا مليا تبادها اني انيويتك وصندوقي داسا ترهمات كرس نهس دم اراي السيناي شغاما اون السيناي شوى تامن سنتيمترا قيمت اساغر تامو اساغر سنتيمترا مارا اكاته مالو كروبيما اتوقتا دم اراي شغامات السيناي اجياي تيا كروبيم قال فاد قال ناي تيا وكروبيم ومليا اوفاد اوراوي بتيا كروبيم السيناي كتاني قال ناي تيا ملي افادي بديا كروبيم امبرهنا استي اتباريرنا واسيناي هاي لندلات سين كروبيم واسيناي بيتي استي تك تك ايقررنا واسيناي وغالادي صندوق مهكوال داستينيا إيلها تبهداتيب أني إياهوك أنديب أري صندوق بداسا مليا وغالادي صندوق كي إيفين إكروبيما إمالوي بيتك واسيناي مهكوال بينتو إمارهوك أنديه إسرائيلي أنيويت تواسيتي كستي إياهوك أنديه
1: هنه ندهيوني داينا نساريوك ناكو بيتو ناتيب ام باليب تمفرتيب ندي تونة نساريويتوكنا داينا شالا هوي تميرنا تهارونينك شالا هوي تميرنا اتونا ام باتو ام باليب هوي ندييتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب ام باريو ام باليب امسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب, وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. مرض الإيدز بيجي من شنو؟

ضهنت بداوي أرينا نينا بركت سنينينا شالا دايب ديما داتينا هنن إمبالي بمسيو دوكنا ميادي بيعابا داينا دوكنا نهارو شالا ديما دايب داتينا داي تاياتي بداتينا دهلاوا آفيتيوا شالا تكاتينا إن مرداوا دماغنا فيوا شالا هوكنا إسيقنا هنن أمسي إمبالي بديوكنا نياد تونا توي هديدا نيادت مينكا ماغنافيت غاي لوتاتو مينكا لهنيت غاي سورود هي بي كانيت لويان امباتيو امباليف ديانيت امسهنن ويتزي فديدا نيات دايب تسني كيرني تونا غنو كويتد انينا هوكنا نهارو

0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن الهجرة، ودي من المواضيع العصرية الحديثة ومهم جدا نتكلم فيها.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني.

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك في حلقة جديدة من برنامج الخطايا المستترة. معكم أنا القس فيلمون حسن، ورح نكون موجودين معاكم وبيتكلم معاكم في حلقة جديدة. خليك معنا. الخطايا المستترة هي خطايا يحتاج أنه نتعامل معه المؤمن بشكل جدي في حياته، لأنه ببساطة ما بينتبه له أو ما قادر ينتبه لهذه الخطايا. أخذنا كم حلقة عن خطايا مختلفة. الحلقة دي مختلف شوية من الحلقات اللي فاتت. موضوعنا هو الاختلاس. تعتبر جريمة السرقة طبعا هي أنه شخص يأخذ مال بتاع شخص تاني، يعني هي مال الغير منقول، يعني بدون علم الشخص ده أو رضاه. جريمة الاختلاس هي حقيقة بيستخدم بشكل عام، هو يعني هذه الجريمة هي الاستيلاء على المال العام من الشخص الوكل له أو أمن له على هذا المال العام، ابتدى يأخذ منه أو يستولى عليه وغالبا جزء منه، ويعني في طريقة الإدارة بتاعته بشكل ما. بمعنى الاختلاس خلينا نقول هي جريمة مقننة، يعني اللي بيختلس بيعاني الموضوع كأنه يعني ما مشكلة، لأنه الحاجة دي مثلا تحت يدي، فممكن يعمل أي تصرف أنه يخلوه يشيل جزء من القروش. وبالتالي الاختلاس ما بس من ملكية شخص بياخد، لكن تعني بمعنى تاني، وهنشوف إحنا بعد نماذج كتابية، احتفاظ بجزء من سعر البضاعة المباعة من حساب السيد أو الشخص اللي أنت شغال معه. لأنه اتقال كده على حناني وسفير، وده احنا نشوف مع بعض، انه احتفظ بجزء من الثمن بتاع الحق الباعه. فاذا ربما تكون انت يعني بتتعرض للتجربة دي، ان كنت ما يعني ما دخلت فيها بالفعل، او ان كنت دخلت فيها بالفعل. فنحن نتكلم عن الاختلاس لانه المؤمن يعيش وسط عالم مشوش. يعني ممكن تكون أنت شخص موظف حكومي يعني مصلحة عامة أو مؤسسة خاصة أو أي شغل أنت ممكن تشتغله، وتلاقي نفسك أنك أنت معرض أو تحت ضغط أنه ممكن يعني تشيل حاجة من غير ما شخص يلاحظ أنك أنت بتاخد الحاجة دي، أو من غير ما شخص يعني يشوف الموضوع ده. فأنت بتكون تحت ضغط هذه المشكلة، وأنت مؤمن وتواجه في صلاتك وفي شركة بتاعتك من ربنا بأنك أنت شخص غير أمين. ضميرك جوا، الروح القدس جوا طبعا بيكون ما مريحك، زي ما قلت لك، لأنه الاختلاس يعني هي عملية مش مقننة بس، لكنه ما ربما بشو ما بيعمل فرق شديد. يعني إذا جزء كبير من المال وإنت بتاخده بشكل مقنن بطريقة ما في شخص بيلاحظ له، مثلا تلاعب في الإيصالات مثلا بطريقة ما، بتكتب أسعار غير الأسعار الحقيقية بتضاع، أو شخص بيخد حاجة من غير ما هو يضع حسابات لها فأنت بتاخد منه. ده الاختلاس، إنك أنت بتاخد شيء خلصة يعني بالراحة من غير ملاحظة للشخص. حقيقة كمؤمنين ربما كثيرين مننا يكونوا بيواجهوا هذه المشكلة، بس ما في شخص بيتكلم عليه، لأنه الموضوع في الداخل، الموضوع في الضمير. جريمة السرقة هي من ضمن الخطايا التي وضعت في الوصايا العشرة، لا تسرق، ويتكلموا عنه كثير حتى في العهد الجديد، لما نقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عامل الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. فإذا نحن بنقابل خطية من الخطايا المستترة. منو بيلاحظ لها؟ يعني منو اللي بيشوف الخطية دي؟ لا المؤمنين الشركة معي بيشوفوها، ولا صاحب ورب العمل بيشوف المشكلة دي أو بيشوف الخطية دي، ولا شخص خالص. فأنا
ما في مشكلة بأنه أنا يعني أشغل مخي شوية، أزيد من الـ من الـ من الميزانية بتاعتي بطريقة دي. يا جماعة ما بنتكلم على الاختلاس، ممكن تكون حاجات كبيرة كبيرة كبيرة، إحنا نتكلم على أشياء ربما تكون أشياء صغيرة، لكن الأشياء الصغيرة دي تكبر لتصير سرقة، تبقى حاجة كبيرة. فأنت ملاحظ معي بأنه أنت تكون عايش حياة السرقة وخطية السرقة، صحيح ما بالطريقة اللي هو فيها يعني حرامية وواضحين وبشكل واضح وكبير ومعروف الشخص ده أخذ مال من حتة الفلانية وهكذا، معروف كل القصة دي، لكن الأشياء الصغيرة الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم. انتبه لحالك في شغلك في المكان أنت موجود فيه كموظف، انتبه بأنه كل حاجة أنت بتاخدها ما وبيدخل جيبك بشكل غير شرعي فأنت بتختلس، ودي خطية مستترة. هناخد فاصل وحنرجع مرة تانية لنكمل مع بعض في الموضوع ده حتى ننتبه لهذا الأمر. خليكم معي.

عزيزي المستمع، مرة تانية أنا رجعت لك عشان أواصل معك في موضوع مهم جدا جدا، الاختلاس. في العهد القديم في سفر يشوع أصحاح 7:1 بيقول: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبت يهوذا من الحرام. شنو كان الحرام ده؟ الحرام ده كان هو لما هم داخلين على الحرب، يحاربوا في أريحة، كانت منطقة طبعا بلد ضخمة. كلموا يشوع وقال لهم انتبهوا انه في اشياء هتكون دي يعني اشياء للرب، يعني حرموا هذه الاشياء ان هي تكون ربنا. لما دخلوا في الحقيقة في الحرب دي انتصروا في هذه الحرب. المرة الثانية لما هم ماشيين يحاربوا كان في منطقة صغيرة اسمها عاي، فيشوع رسل جواسيس وقال لهم شوفوا النازل تجسسوا الأرض بنقدر عليها ولا لا. فالجواسيس رجعوا بالتقرير وقالوا البلد صغيرة جدا جدا، ناس بسيطين، حتى ما بنحتاج يعني أعداد كبيرة من الجيوش يمشوا يحاربوا. أوكي، ويشوع دخلهم في الخطة ودخل شوية جنود حتى ما يتعبوا الباقيين يتعبوا إذا في معارك تانية. مشوا حقيقة أمام المنطقة الصغيرة دي عاي، انضرب وانهزموا هزيمة مرة. لما نجي يفتشوا السبب اللي خلانا نضرب قدام منطقة صغيرة، يعني أريحة ما قدرنا نضرب، ليه انضربنا نحن هنا؟ اكتشفوا الموضوع، فربنا بيجي بيكلم يشوع بيقول له في وسطك حرام. شنو الحرام ده؟ طلع انه عخان ابن كرمي شاف حاجات، ثياب غالية الثمن، فضة، ذهب، اشياء احنا في حرب، يعني منو بينتبه؟ منو جايب خبر؟ ما احنا في حرب، فدي غنائم، دي حقتنا كلنا، نحن جنود، المشكلة وين؟ ونصل الوصية انه حرموا الجميع. فحقيقة شال الرداء العاردة وشال معه بعض الحاجات الغالية والثمينة من ذهب وفضة ومشى وطمرة ودساها وسكت للموضوع كأنه ما في حاجة حصلت. وحقيقة انكشف الأمر ده وكانت النتيجة هزيمة الشعب ويعني نصرة الأعداء على شعب الله لأنه في الوسط حرم. حاجة بسيطة افتكرها، يعني عخان شنو يعني؟ شنو اللي حيأثر يعني قدام بلد كبيرة وأشياء كثيرة وممتلكات كثيرة وغنائم كثيرة؟ شنو الضرر لو أنا أخذت هذا الجزء؟ شنو المشكلة؟ المشكلة إنه عرض الشعب للخطر، المشكلة إنه جنود كثيرين ماتوا بسبب هذا الأمر، وهو واللي معاه كمان من أسرته تم إعدامهم بسبب هذه الخطية حتى اللعنة تهدأ. قصة تانية في العهد الجديد، قصة حنانية وسفيرة، اختلسا من الحقل. عديل كده مكتوب: ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باعا ملكا واختلس من الثمن وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء. معناته لما باع الحقل أخذ جزء من القروش واعتبره يعني شنو المشكلة يعني دي مقروش أصلا، طيب المشكلة شنو اللي احنا أخذنا وبس مشينا عملنا شوية كذب وقلنا لهم يعني دي كل اللي احنا بعناه احنا جبناه. شايفين يعني كيف نحن يعني بنحب ربنا، كيف نحن مكرسين نفسنا وقروشنا وكل حاجة عندنا فيها شنو يعني؟ وما كان بيعرف حنانية وسفيرة، ما كان بيعرفوا انه ده اسمه اختلاس. النتيجة انه حنانية مات وسفيرة زوجته ماتت برضو بسبب هذه الخطية. اختلاس آخر وسط تلاميذ المسيح نفسه، يهوذا واحد من التلاميذ كان يختلس من الصندوق. تخيلوا، كان بيستغل الأموال لحسابه ولحاجاته الشخصية، ومرات يتظاهر بالغيرة على الصندوق. ولما جاءت مريم ودهنت يعني قدمي يسوع بالطيب وتساءل لماذا يعني ليه التلف ده، لما يتشال القروش دي ونبيعها ويجيب قروش كثيرة ونحن بنقدر القروش دي يعني نغطي احتياجات ونوزع الفقراء، بيعلق متى وبيقول: ما لأنه كان يبالي بالفقراء لكنه كان سارقا والصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. شايفين طمع يهوذا قاده أنه يسلم السيد
من 30 فضة، لأنه ابتدى باختلاس صغير صغير صغير صغير وصل به للأمر الكبير أنه يسلم المسيح. أخوي أختي انتبه لكلمة الله اللي بيقول المؤمنين عليهم أن يكونوا غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة. هل أنت تقدم أمانة صالحة في شغلك في عملك؟ ما تشيل حاجة اللي ما تبع لك، قدم التقارير زي ما هي بطريقة صحيحة، قدم الإصالات بشكل صحيح وما تسرق. شكرا لأنك أنت كنت معانا، وأتمنى أن يكون الموضوع ده ساعدك أنك أنت تنتبه لخطية مستترة وأنت ما منتبه لها كثير. والرب يباركك لحد ما نتقابل في حلقة جاية. أتركك في رعايته، الرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية النور. الحلقة دي فيها تعليم مهم جدا جدا ومفيد جدا جدا، ودعوة لك تسمع وتستفيد.

أحبائي وأعزائي من راديو سمر، نرحب بكل مستمعينا أينما كنتم، ونرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم عن الكتاب المقدس. أحبائي، يشرفني ويسرني أنا أنتوني دانيال أن أكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم وقفة وطلع على الكتاب المقدس من راديو سمر. حلقتنا عن المهابة وهي الحلقة رقم 14. تعال نجي ونشوف مع بعض.

لما تسمع كلمة محابة، الفكرة بتديك شنو؟ إنه في محابة، أو مرات بنسميها محسوبية. يعني مثلا نمشي محل أو نمشي عزومة ويكون في شخص أبوه وزير أو سفير أو أي حاجة تانية عنده منصب، والتاني إنسان بسيط جدا عادي، ويجوا مع بعض فيلقى ابن الوزير يلقى ترحاب ويميزوه عن الشخص التاني اللي هو ممكن يكون إنسان عادي لا عنده منصب ولا حاجة تانية. فالإحساس هنا مرات بتكون فيه كثير من الألم، كثير من المر، كثير من الضيق بالنسبة للشخص اللي هو ما عنده قريبه في منصب أو في وظيفة كبيرة، بحيث إنه مقللين من شأنه، بحيث إنه ما مدينه قيمته. الاثنين بشر، بس ده عنده مكانة، ممكن تعليم، وظيفة، حاجة تانية، فبدوه بيميزوه عن التاني اللي هو بسيط جدا. فالإنسان بحس بإنه في ازدراء، في تقليل من شأنه، في عدم اهتمام به، ممكن يوصل مرحلة يحس إنه نفسه صغيرة، يحس بصغر نفس، إنه ممكن يكون نفس الناس بيمشوا بيصلوا في نفس المكان أو بيعبدوا ربنا مع بعض في نفس المكان. فالحتة دي اسمها المهابة، إنه أنا هاب شخص نتيجة لمركزه أو مكانته الاجتماعية أو وظيفته أو نسبه أو حسبه. والحتة دي الكتاب بيتكلم إنه دي حتة ما مفروض يكون وسط المؤمنين، وسط الإخوة، إنه الناس كلها تكون الأساس بين المحبة، محبة المسيح، ما محبتنا إحنا، لكن المحبة بتاعت المسيح المسكوبة في قلوبنا، ما ميزتنا من شرنا، الجابتنا من بعيد، من عدم استحقاق لاستحقاق. المحابة شيء ما مرحب به في محضر بتاعت ربنا. الكتاب بيقول إنه الإنسان بينظر للعينين، لكن ربنا بينظر للقلوب. في مرة من المرات داود جاء ووقف قدام الجيش بتاع إسرائيل، فاحتقروا جوليات احتقر داود لما داود وقف قدامه، شافوا ولا حاجة. المهابة مرات بدينا نفس الطبع، بخلينا نحس إنه إحنا محتقرين، إحنا مزدربين، إحنا ما مرحبين، فبيشيل الفكر بتاعنا ويشيل السلام بتاعنا، بيخلينا نمشي لحتات ما مفروض نكون فيها، مع إنه مفروض نكون مليانين بكل فرح في محضر بتاعت ربنا، وفي المكان جينا نعبد فيه ربنا مع بعض. المهابة صفة بتاع الجسد، فكر بتاع الجسد، سلوك بتاع الجسد، ما سلوك روحي، ما سلوك مقبول من ربنا. فإحنا في أي مكان، في المدرسة، في البيت، في الشغل، في أي حتة، ما مفروض نهابي بعض عشان مركز، عشان مكانة، عشان حاجات كثيرة، لكن مفروض نحب بعض زي بعض، نحب كل واحد نفس المحبة اللي انسكبت فينا في المسيح، لأنه المسيح بيحبنا كلنا، وإحنا مع بعض بنشكل جسده، بنشكل هيكله. ما في زول بيحتقر جزء من جسمه مهما كان العضو ده شنو، كين انت بتهتم بيه، بتوفر احتياجه وبتسدد، لو عيان بتوديه الدكتور عشان يشفى ويبقى كويس، لأنه جزء منك وجزء من جسدك. المهابة عكس الحتة دي، يعني زي كأنك تحتقر جزء من جسمك وتهتم بالباقي. فكرة ما من ربنا وفكرة ما مقبولة. أحبائي فكروا في الموضوع، ونرجع بعد فاصل ونواصل في نفس الموضوع. هل في المجتمع اللي انت موجود فيه في مهابة ولا ما في؟ سؤال مهم لكل واحد فينا.

أعزائي مستمعي راديو سمر، عدنا والعود أحمد. خلينا نقرأ مع بعض قرايتنا عن الموضوع بتاعت الليلة، موضوع المهابة. ممكن الآيات حتوضح وحتفسر كل شيء بالنسبة لنا. خلينا عندنا آذان ساقية نسمع ونفهم ونطبق الكلمة في حياتنا. رسالتنا من يعقوب، من رسالة يعقوب الأصحاح 2 والأعداد من 2-17. خلوكم معنا. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير قف أنت هناك، أي أجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، أما أنتم فأهنتم الفقير، أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب أحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون، ولكن إن كنتم تهابون تفعلون خطية، مواجهون من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس إنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكنك قتلت فقد صرت متعديا للناموس. هكذا تكلموا وهكذا أفعلوا كعديدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمان ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا وأشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. قرايتنا بتوضح كل شيء، إنه ما يكون إيماننا بس بالكلام بالمظهر، لكن يكون بالعمل بالحق، يكون بالمحبة الحقيقية الانسكبت فينا بالمسيح يسوع. ما ممكن أنا بقول أنا بحب أخوي أو أختي وأشوفه محتاج وعمل نفسي عميان أو أطنش في ضيق أنا بجيف، وفي فرح برضو بجيف، في الأفراح وفي الأطراح أنا بكون معه زي ما المسيح بجيف معي في كل وقت وفي كل لحظة، لكن أنا ما بهاب عشان ده عنده وده ما عنده، لا، المحبة هي ما محبة من عندنا، محبة مسكوبة في قلوبنا من خلال المسيح، محبة الله اللي هي بلا ندامة لي وليك ولكل واحد في كل مكان، ولإلهنا كل المجد. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية عددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي إحنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

النعيم ربك كريم بيحبنا أكيد. لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة لأن وعوده دايما إحنا عارفيننا أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976569. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا موضوعنا الماشي نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل، أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص لحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع له.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35.

يا شيخ أزبون، بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دايما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضه من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براهو. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بيكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل، شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحن نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث الموسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا جدا، يعني في كل حاجة سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في ثلاثة دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا جدا، واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا جدا، وأثبتت أنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا جدا، وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا جدا، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا جدا. بعد الفاصل حاجربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهم مستمتع ومركز، يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقول شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا، لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمان حسن، القس فيلمان حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها يا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه. لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا انتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق. خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم وكل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزل يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعا حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلت الطب دي دايرة، لازم متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل لصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكة دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وزاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وزاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.